حكاتي قصاكاني خوي دبستي تو ها لا تور كومالاتك او فيديو انا بلا دفتو تبيني قصاكاني تنا قضيه لا قرا قصاني رابر دو كرديتي زور ببي خوش يا سبيبكا انزا خلقك ديني لو ليد داتو بو دبي براستي زور هشيار بي زور زور اغادار بي لقصا كردن غير قصاش تكرد كلمة طيبة تبيتن وشي جوان تبيتن توك ام كلمة طيبة دتيتا ناو دفتركات جا باش بيان خرابي بو دفتركات تمي كلمة طيبة نبي وشي جوان وتاكو باش وباكو بيقرد نبي بو تي او تخوى يقولوا لآتش كده فرمي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع أو كلمة طيبة أو عمل صالحانات كذا بيتا تشوبوتو لقيامة فوري أمانة برز دبيتوا دنسري لدفتر يعمالك دنسرية أو كلمة طيبة أنا برز دبيتوا وكو علماء تفسير يانكردوا أو كلمة طيبة أنا هم أوشتباش أنا دقريتوا خنوي القرآن الذكر سبحان الله تسبيحاتي خواي قوريا أمانة سودية أو أنت تو مشغول بقصة كردن بشتي بابتي بيسلو برو أو لا إملاوة توزا خود مشغول بك بشتي باش أو زمانت بكار بين زار بزار ذكريك بك استغفر الله إك بك دعائك بك نك أوي كيسا دي بيني يعني براستي براستي ما زالم تسون وصفي وبكم كاني خلقاني كيا بس بوي بديار بك ويتن دي قصر سر همو بابتك دكا يقول هاي فقير عار والله تبف بفعلي فقير وهجاريته لد برسليته وكاته توت جواب دا ديتوا تون أو كاته خود رزقار دا كي بو يتمشابك حتى وكو بزانا بيغمبر عليه الصلاة والسلام بهمان شيوا آموشقاري من دكا آقدار من دكاته ككلمة الطيبة من هبيتا تمشاي بزانا عدي كري حاتم دفرمية قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار خوتان بباريزن لآقر تمشي حديثك بمشي وازهاتوا ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها سبحان الله ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة أما إيه ما أوي ما بس معنا فبكلمة طيبة بيغمر دفرمي عليه الصلاة والسلام خدا ببارز لآقر اتقوا النار أم صحابي استفرمي سيزار بيغمر عليه الصلاة والسلام أمو شيء دوباره كردوا ثم أعرض وأشاح أعرض واتا بشتي تيكردو دواتريش حذر يزور يعني بيقوتين حذرتان بيتن أشاحة بمعنى حذرات وليرا دلي حتى قمان ما برد كسيزار بيغمبر عليه الصلاة والسلام أم عبارتي دوبارة كردوا طبعا وآموش غاري كردنا براستي بو مروفاتي بو همو إنساني خود بباريزا لأقر دلي أقر ببارسة خرمايا چيش بيتن واتا هول بدا تاكو باشد زور بي چونك براستي ام آگرا لروج قيامت دا بزور زور بآزار بو انساناني كوا دخلين ناو آگري جهان تبوا انزام صحابي دفرمي حتى ظننا انه ينظر إليها حتى قمان ما مركا انه پیغمبر عليه الصلاة والسلام وتمشي آگرا كدكاتن بمشي واسه داري قمان ما مره اونتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام تأكيد دا کردوا خوتان بپارزن لآگر اگر بپارسا کرتا خورمایا چش بی اگر گوتي پارشان هر امتان نبو فبی کلمت طيبت اگر او پارسا خورمایا شد بدز ناکوه بلام خو قصي باش قصي چاك قصي خاوين پاك بگرد بمانه خود رزگار بکا كواتا اگر پیت سوانه که ور بگرین و حتی قصه خرابیش سر انزام حکار بو اوی کواتو بچیا نو اگری زهنده موا بلا برزان خوش شویسته کواتا بزانه تموشای یعنی سبحان الله پیغمبر علیه صلاة و سلام چون دیوی مسلمانه کان یعن برین مروفایتی بگشتی بپاریزیتن لو اگر به ایشو آزاره
بەقسەی جوانی شواتە خۆت دەتوانی بپارێزی. ئەی قور بەسەرە و خەڵکەی کە ئەمڕۆکە ڕاست و چۆب لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان ئەم تۆڕە کۆمەڵایەتیانە بەکاردێنیتن ها بە هەموو بەشەکانیەوە، ئەوە ئینستاگرام و ئەوە فەیسبوک و ئەوە فایبەر و ئەوە واتساپ و ئیلە ئاخری ئەوە تویتەر و زۆر لەو بابەتانی کە ئێستا بەردەوام ڕشتی نوێەوە پەیدا دەبێت. یعنی هەیە دەبینی ئەم شتانە بەکاردێنی تەنها بۆ ئێظهارکردنی خۆی، جێی لێ نییە لەوەی کە چەندی ئەم بابەتە لە بەرژەوەندی بۆ نمونە خەڵکی وڵاتەکەی خۆی یان لە بەرژەوەندی مسلمانانە یان لە بەرژەوەندی ئەمنیەتی قومی قومیەتەکەی خۆتی یان چەند لە بەرژەوەندی مسلمانانە بەگشتی مرۆڤایەتی، ئەم شتانە حیساب ناکە، تەنها خۆی ئیبراز دەکە و خۆی بەدیار بخەوتەوە و دەوێ مەشهوربی نازانی جاروێ ئەمە سەری دەخوا تووشی چێشە و مەشاکیلی زۆری دەکە. ئەم مەشهور بوونە هۆکار و ئەوە نییە پاسەپۆرت و زەمان نییە بۆی کە تۆ ڕزگارە دێتن لەو ڕۆژەی کەەوە هەموو مرۆڤێک دەبێ بچێتە ئەو شوێنە کە قیامەتە و دەبێت لابدەتەوە و دنیا بەجێ بێریت. تا بۆی بەڕاستی دەبێت ئێمە ئەم ئامۆژگاری پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام بە ڕزا خۆشەویستان بە هەند وەربگرین، گرینجی پێ بدەین بۆ ئەوەی یەکێک نەبین لەو کەسانەی کەوا دەخرێن ناو ئاگری جهاندە بۆ خوا پانامام بدات. وارەها پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام لە فەرموودەی ئێشکردا دەفەرموێ تەماشای بکەن بزانە چ دەڵێ ئەبو هوریرە ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لێ بێتن، دەفەرموێ ئەتا النەبی ئەنەه أتى النبي أبو هريرة هاتا لاي بيغمبرو عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله قلت أي بيغمبر إخوة إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء، فقال كل شيء خلق من ماء. قلت أي بيغمبر إخوة هات قلت أي بيغمبر إخوة أجر توم بيني كوا لكاتي شي زور باشو ساكو واتا طابت نفسي ئەگەر من پاک لەو دەمە ینی دڵ و دەروون زۆر ئارام و زۆر پاک بوو و قڕت عینی و ینی چاوەکانی شم زۆر لە خۆشیدا بوون کە تۆم بی پێبینیوە لەو کاتەدا تۆی پێ دەبینم فەئەنبیئنی عن کولی شەی، هەواڵم پێ بدا ئی پێغەمبەری خوا خەبەرم پێ بدا بە دەربارەی هەموو شتێک. پێغەمبەر فەقالا کل شەی خولق من با مما، پێغەمبەر فەرمووی عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەی ئەبو هوڕەیرا هەموو شتێک لە ئاو دروست کراوە، کل شەیئ خولق مما. دوای ئەبو هوڕەیرا گوتی قال فەئەنبئنی بعەمەل ئن عەمیلت بهی دەخەلت الجەنەتا. پاشان گوتی ئەی پێغەمبەری خوا جارێکی تر داوای کردووە لە پێغەمبەر، ئەی پێغەمبەری خوا دە هەواڵم پێ بدە بەکارێک بەکردەوەیەک ئەگەر ئەنجامی بدەم پێ بچمە بەهەشت. سبحان الله تەماشا بکە، ئەوە ئەبو هوڕەیرەیە، ئەوەش خەڵکەکەی ئەمڕۆکە. بیر هەیە باور بکە یانی ئەسڵەن بیر لە قیامەت و لە بەهەشت چوونە بەهەشت ناکاتەوە، هەموو غەم و هەوڵی تەنها و تەنها دنیایە. ئیخە دنیایە کۆتایی پێ دێ، نازانی لەوێندەرە چ چاوەڕێت دەکا. بۆیە تەماشا بکە چ دەڵێ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام دەفەرمێ ئینجا قال ئەفشی سەلام، سەلاوکردن بڵاو بکۆ ئەی ئەبو هوڕەیرە، ئەمە هۆکارێکە بۆی تۆ بچیتە بەهەشت. پاشان ئەوەی کە ئێمە پەیوەستە بەرنامەکە ئێمەوە و ئەطیبی الکەلامە، قسەت باش بێ، چاک بێ، جوان بێ لەگەر خەڵک. کەواتە هان تەماشای پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام چۆن ئەم شتانە ڕوون دەکاتەوە بۆ ئینسان، بۆ مرۆڤایەتی کە ئەمانە ڕێگانە بۆ ئەوەی تۆ بباتە بەهەشت. ئەطیبی الکەلام، قسەت جوان بێ، باش بێ، بەسوود بێ لەگەر خەڵک. جاروایان یەک قسەی خۆش دڵی بەرامبەر زۆر زۆر خۆش دەکا. کەواتە تۆ هەوڵ بدە لەم جۆرە کەسانە بیت کەوە دائیمەن ئیجابی بیت بۆ خەڵک، باش بیت بۆ خەڵک، خەڵک سوود لێ ببینیتن.
بله بارزان خوشویستان نگلوی کل دور آرد داد بینی یعنی لطور کمالاتی کان داد بینی اکثر ولاد بنیتون بری اما بکل نیاو سودی نیا تنها جهر در رجی بله ما با لوزور کسانه ما با بارزان خوشویستان بوی تمشاب کانی پیغمبر علیه صلاة و سلام امشتانه مرون کرده تو بو اوی ایمی مسلمان سودی لی ببینین تطبیقی بکن لجان روزانه من ده تنها با اونی بیخوینی و بیبیستی بلکو بو اویا تو زیبا زیب کهید بله برزان خوش رویستان و هر و پیغمبر علیه صلاة و سلام لفرموده چیتر ده به همان شیو ده جاری تو سمری کوری جندوب دلیتن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر فرمی عليه الصلاة والسلام إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن عليه اگر قصيكم بو اي وكرد شتيكم بو باس كردن فلا تزيدن عليه وات اي و هيتي بو زياد مكنو وكو خوي وري گرنو زيب زيب كن كواتبش اماجي چيتر طبعا نم فرمو ديا امام مسلم رحمتي خوالي بيت الروايات كردا اماجي كبو اوي كوا صحابه كاني پیغمبر عليه الصلاه والسلام يا اواني جوان لفرمودا كاني پیغمبر عليه الصلاه والسلام زور بوردي زور بدقيقي جان لي قرتو بو اوي وكو خوي نقلي بكنو بو كساني ترو جيلي جيلا كاني دواتروا پیغمبر فرمي عليه الصلاه والسلام وقال اربع من اطيب الكلام تار شتيا براستي امان لا كلمه طيبا لو شي باشو تاكو باكو خاونو بيغردن وهن من القران امانا هر ام تاران ذا القران دانا لا يضرك بايهن بدات هجر اشتدانيا يعني بين هيت خرابيه اشتدانيا اگر بهر كامي لمانه دس بيبكي لا يضرك بايهن بدأت هيج إشكالي غنية واتا كابا كامل مانا دس بيبكيت سبحان الله يكميان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كواتا تمشابكا أما براستي پیغمبر عليه الصلاة والسلام لو فرمو ديرش تي ترمان بو بيان دكا بو ما رون دكاتو كوا أما أنا لكلم طيب بيوست مروف أم مشاني زياتر لسر زاري بيتن نقصي بيسالو برو قصي نشياو كوا خرافة لنا وكمال قاد روز دكاتنو شلجاني داروني دروز دكاتنو نآراميو أمنو آسائل دكاتا خطرياتو وبونو منا بهوي هندق لو قصانوا تبي بلكو قصا كان براستي قصي طيب وباشو تساقبن وكو بيغبر عليه الصلاة والسلام نو فرموديش كمال قلم وشباشاني بو إما بيان كردوا كاول بدتو كلمه طيبه كانت زورت رمبابه انا بيت لبرجون دي خلق بيت بلا برزا خوش است براست يعني فيست ايما بند ور بغرين وانا ور بغرين لم ايتو فرمداني كوا ايما لم برنامج ذا اما جما بكرت كمساله كلمه طيبه بوك كلمه طيبه براسي او كاريجري يجزار زوري هي لسر دلو درونی مروفکان و لسر تاککانی که همال گاده بلا برزان خوش رویستان وادیار برنامه کمان نزید بیتو لکوتایی تنها اونده ماوه کوا زارشتر دفارین و لخوای گوره که خوای گوره توفیق من بده و خوای گوره او برنامه نمان ببکاتا زخیره قیامتو لیماور بگریتونو و بتوانین زی بزیشی بکین لجیانی روژانه من ده چکو گوتمان براستی عبرت اویا که اما امشتانا باز دا که نوان جو مالی دا بی لجیان روزانه من دا زیبه زیب که او گرینجه کلی را دایو او گورترین پاداشت لیر ایمه با دست دینین زبای به هیوه ایوم کوا ایشاءالله توانی بیتم سودک به ایوی برزو خوشویز بگینم که اویشان امرو کل سر بابتی کلمه طیب بو که سودی یک زار زوری هیا هم بو خوشمانو هم بو دورو برو هم بو کمالگا کشمان بلا برزان خوشویستان تا برنامه دهاتو بخواهی گورتان تسپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: وعدته
1: سؤال درجاي اولادك هدايه او ذا مثال لبيني جنو مير لبيني هموتين وتويش لبيني هاوري ودوست واحباب هموشتا كان كليلي تشتعبد مندي خويه يسا زورك ليلك بيدا ورمزا موبايلك اي بابك لغر كركي جنك لغر ميردكي هاوري لغر هاوريكي رمزا كاني زياوازا ناتواني بكيف خود بيك ايوا وهر وهاب تناوي بروفايل كاني بكيو او رمزش كليلي تشتعبد مندي خويه اواني بس مان كرد اواني بس مان كرد همو كليلا اتودا توي بتي لاي بري وبريك او كليلة تايبد من دي خوي هي درجاي كليل دايا بموعد درجاي دكاتوا بيشم دوام نياش زمان نياش يكش شمونيا يكش مايا زاري مرادعي ورناغري او انا همو او درجا او كليلة عبد يكانا بلان بابزانين كليلي درجاي خوال لاي تشيا وكليلي خوات سونا إما معتادي في وسمان بكليلي خوايا تاوكو درجاي مالي خوا بكينوا بلام بلام ببيت سوانا أو إلى خيالي إيه مدايا كليلي درجاي خوا دبيت زون بي محالا خواي جورا درجاي كليلي نيا تونك هر درجاي كليلي هبيد بيدا بيخري خواي جورا درجاي خوي قباد ناكا دزانن بريزا كانم لكاتي درنجي شو لكاتي شو زنجيكا هر همو نستونا هر همو بياغانا هر همو لخوي غفلت دانا دا صلاة داركان مستن پستن سستن هجاركان بينواكان وادانشتينا لبر برسيتي و لبر هجار نخوش نالي دي هجار گرياني دي فقير نسكي دي و هر وهاوي آزار خوي لبراوا هر همو بياغان بيدارن بلام يكيك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء بآقايا درقاي كرديتوا درقاي دا صلاة داركان قباتا درقاي پارا داركان قباتا درقاي دا زرويا كان قباتا درقاي مالا كان قباتا درقاي كوشكو تلارا كان قباتا درقاي اعلام و سوشال ميديايا كان قباتا درقاي اواني خويا بقورة دزانن سر راي اوي قباتا حماية وحرسيشي لدورة دايا بلام درقاي مليكو پادشاو قائدو سر کردن نا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء درگاي خواي كرايتوا خلقكا لنوزو نالا دايا لبرسيو هزاري دايا لگريانو قاتو قري دايا درگايان بسر دايا خصيا بلام لوكا تيشو زنجي چي تاريك کس تاو بتاو نيا هناسنايا پشيناي خواهی پروردگار لعبدکی نزیگ دبیتوا نزیگ نزیگ نزیگ نزیگ پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام دا فرمی خواهی پروردگار اون دل عبدکی نزیگ دبیتوا عبدکا اگر هناسه چی مظلومی درکا اریو هناسه چند در روا سی حتا پنزا سانتین در روا او جا خواهی پروردگار دا پیغمبری خواه دا فرمی خواهی گوره دا فرمی لحناسی مظلومه که نزیگترم که او حناسه لگروی دیتا داری لملیکان ملیکتر لپاشاین پاشاتر لقائدان قائدتر لظالم دزروی که دزروتر بلام ظالم نیا تو خواه او چه موقیفه که او دلید نزیگ دبتو لمظلومه که نزیگ دبتو اتو دست برزدکه و ربی ربی ربی ربی خواهی پروردگار لحوت طبقه آسمان درگا کانی لا داو نه درگای نیا خپنگا کانی کردی تو نه خپنجی نیا پردکانی لا داو نه پردی نیا ديت لعبدك نزيق دبيتو عبدك قوتي ربي ربي لقرها ناسي مظلوميته خواي برورد قال بخالقيتي قويدة فرمي لبيك يا عبدي اقر مدير نحييك او هابيتا بيز دركي لبو ما اندبي تسبكين اقر محافيزك بيدا بيتسبكين اقر بري وبري نخوش خانيك بيدا بيتسبكين اگر بر ریوبری شاروانیک بید بید سب کین اگر بر ریوبری قطاب خانکه که دست یک قطاب خانکه من دالکه لی طلبو و هر و ها دخینیتن بر ریوبرکه بپیلد و بید بید سب کین ادی اگر خواه اگر الله تعالی بید رگای کانی لا داوا پرده کانی لا داوا لحناسی مظلومیک نزیکترا که اوکاتی دری ربی ربی دەرگایە گنیە قەپات کرابێ لە لای خوای پەروەردگار چەند کەسمان هەیە ئازاری هەیە شەوەکە ئازار دەچێشێ لەبەر نەبوونی لەبەر هەزاری لەبەر نەخۆشی لەبەر دەستکورتی لەبەر مەزلومی هاوار دەکا دەرگای لەسەر کلیل دراوە بەڵام خوای پەروەردگار دەرگاکە دەکاتەوە ئەوە دەرگای خوای پەروەردگارە ئەوە دەرگای خوای پەروەردگارە بەڕێزەکانم زۆر جار ئێمە دەچینە نەخۆشخان دکتۆرە دەچینە دکتۆری پارەی خۆت دەدەی مەوعیدی خۆت ڕەقەمی خۆت ئەو دە سەعاتێک دوو سێ چار سەعات ڕادەوەستی کە دەچێ ژۆرێ بەجەڕەسە بە ئیستیعلاماتە ئەگەر دکتۆرێک شەهادەیەکی بەسیت نەک خۆی ناخوا نەخواسە بەسی شەهادەیەکی بەسیت ئەدی ئەگەر خوایەک ئیستیعلاماتی نەبێ ئیستیعلاماتی خوا کانی نییە شەوە ڕۆژە گەورەیە بچووکە جوانە ناشرینە تاریکە ڕۆناکە لێرەیە لەوەیە بەرزە نزمە زانایە نەزانە کە دەستی بەرز کردەوە دەرگایەکانی خوا نەکرایتەوە هەر پێوە نیە لە بۆ عەبدەکان ئەوە دەرگای خوای پەروەردگارە بەڕێزەکانم دەرگای خوا ڕاناوەستێ دەرگای خوا قەپات نابێ دەرگای خوا مەوعیدی نییە لە پاشان دەرگای خوا سڕەی نییە بەس ڕە دەچێ ژۆرێ دەرگای خوا سڕەی نییە دەرگای خوا داخستنی نییە دەرگای خوا تاخیربوونی نییە دەرگای خوا کلیلی نییە کلیل نییە چووکاگە کلیل هەبێ واسیتە وەسیلەیەک دروست دەبێ دەزانن بەڕێزەکانم سەحابە بەڕێزەکان هاتنە خزمەت پێغەمبەری خوا ئەی پێغەمبەری نازدار سەڵی الله عەلەیه وەسەلەم ئەی پێغەمبەری نازدارمان ئێمە لە چ کاتێک لە خوای گەورە بپاڕینەوە باشە لە چ مەوعیدێک خوای پەروەردگار ئایەتێکی دابەزان لە پێغەمبەر نازدارتر و باشتر و چارتر و خۆشەویستتر نییە ئەوجا خوای پەروەردگار ئایەتێکی هینایە 1447 سال لەمەوبەر لە بینی خوا و عەبدەکە پێغەمبەری شیلادایە کرکوەیە با دەبابزانی چۆنە و ئیدا سەئەلەکە عیبادی عەنی فإني قريب وإذا سألك عبادي عني أي محمد أقل برسيار اللي إذا كان لمن خواي جورة فرمي ناب فرمي فقل يا محمد أي محمد بري نا فإني قريب أي عبدك ما من ليت نيزيكم در قام كردي توا أو تيني بيغمبر شيلا دايا وآتا اتصال بيني خوت وخوا كيوزناكا وسيلو لباشان وسیلە و واسیتەیە کە بیتن ئەوانەی کە بتیان دەپەرست ئەوانەی لا تعزا و مەنات و یغوس و یعودی و نەسریان دەپەرست دەزانن لۆ دەیان پەرست دەیانگۆ لا تعزا و مەنات و یغوس و یعود و نەسر لە خوامان نزیک دەکاتەوە چارەساری و هاوکاری و هاریکاریمان پێدەدا لەبەر هەندێ دەچوون بەگران وەری مەگرن تخوا ئەوانەی ئەو ڕۆکە دەستنە سەر قەبرەکی دەپاڕێنەوە خۆ ناچن قەبرەکەی بپەرستن خۆ ناچن قەبرەکەی بەخوا بزانن بەرام دەرێن فلان بزاتێکی پیرۆز بوو دەچین لێی دەپاڕێنەوە هەتا ئەو بەخوا بگەینی شرکەکە لەوێدایە بەڕێزەکەم کلیلی بینی خۆت و خوا لەلای داواکردن هەوە نەک لە بینی خۆت و خوا وەسیلەیەکە بێ ئەگەر لە پێغەمبەر نازدارتر نەبێ پێغەمبەر لادرابێ کلیل لەکن پێغەمبەر نییە ئەتۆ دینداری بکە کلیلی بار لەکن پێغەمبەریش نییە دەبێ بزانین کلیلی ڕەزامەندی خوا و ڕیضوان من الله ئەکبەر زۆر گرنگە بەڕێزەکانم با بزانین وەکو خۆی چونکە ئەمە دەبێ بزانین ئەو کاتەی کە بتیان دەپەرست دەیانگۆ لە خوامان نزیک دەکاتەوە چونکە دەرگای خوا کلیلی خوا خەپەنجی بینی عەبد و خوا هیچیان نییە ئەوە دەبی بزانین بەڕێزەکانم زۆر گرنگەوە چ خۆ بزانین لەبەرەوە خوای پەروەردگار زۆر لێ نێزیکە بینەرە سەمیعە بەسیرە عەلیمە یەعلەمو ما بەین ئەیدیهم و ما خەلفەهم خوای رب العالمین دەفەرمێ ئەوەی مایە بێ و ئەوی ڕابردووە من دەزانم ئێستا ڕەنگە زۆری نمان ڕابردوو یەکتر نەزانین بەڵام خوا دەزانی هەر هەموومان بۆ بەیانی نازانیت چ دەبێت سەعاتەش کە خوا دەزانی یەعلەم خائنەتە الئەعیون و ما توخفی سودور خوای گەورە ئاگادارە بە خیانەتی چاو کە چ ڕوودەدا دەی بەڕێزەکانم با ڕووداوێکی واقعیتان لۆ بگرمەوە خوای پەروەردگار
0: خوای پروردگار جندی و سربازکانی اگر او کاتی و ارسل علیهم طیر نبابیلا بالندکانی نار طیر ابابیلا لو پاراستنی مالی خوی او روز عینن به همان شو همو بونه ورکان جندی خوانه کبره جرایه و ما یستال جیانه بخود و جرامو گوتی عسکر بوین للای کفری و کلارو اولای گوتی عمل ربعی بود کبرایش شوانی شد زور در هر وداد گویی مرکه اینا اینا گویی زابط که من گویی هر نوع مرای دستیم گویی همش چیز دسرات من نبود چون شوانه که مرکه من اینا و گویی الله مرای دیر کانو توش برو گویی کبرای زور رزاقت گویی گویی سیدی واللهی آن دم مرا سیتار عائله اینا واللهی بنی ویه بخیو دکم کره خیر دگاتی که که دو مری هر بچیره سه مری هر بچیره بیب و گز کره واللهی بنی ویه گویی اوج گویی شتیوانیا گویی زور رزالیه که دست نیمات که گویی شتیوانیا گویی کبرات سایی جرا گویی علی لواي کبرات درهايا بتسم لدر کی بدم رزاب کم گویی تن لفاسیله کی تن در که کبو گویی لودر که لودر کی تو گویی زاب تکش

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليره ده هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كردي و دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي. ايرادنجي اسلاما راديوي هولير.

0: حب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام إذاعة أربيل.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

الله الذي خلق هذا الكون كله لا تظن أنه عاجز أن يدبر حياتك، لا والله. خليل الله إبراهيم لما كان يلقى في النار وهو في طريقه إلى النار يأتي إليه جبريل فيقول ماذا تريد؟ جبريل أعظم الملائكة، فيقول أما منك فلا، ما أبغى منك شيء، أنا أريد من الله. فما أخذ له الله عز وجل وأصبحت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هاجر لم تحفر زمزم، ما حفرتها لتنقذ ابنها، بل فجرها الله تحت قدمي ابنها بقدرته. وأم موسى تراها ما أنقذت رضيعها، الله الذي ألقى عليه محبة منه ليحميه. ويوسف ما نجا إلا لما أصابه الله برحمة منه. وأيوب ما شفته الأدوية، إنما ضربة برجله فتفجر الدواء بين قدميه. فيا من شككت بربك وبعدله، ارتح ارتح، الله خلقك وسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وهو الذي ستعود إليه. لا يمكن أبدا أن يكون كل هذا الإبداع الذي تراه في الكون عبث، أبدا لا يمكن. لو كان عبث لما مات أحد، لكنها مرحلة ستمرها في رحلة روحك الخالدة وهي مرحلة الدنيا، فأحسن العمل بها. لو أن الله يا أحبابي لا يريد لنا الخير لما رزقنا الأنبياء، ولما أنزل الكتب، ولما أعطانا الروح التي تخشع وتبكي وتفرح، بل أجمل لحظاتها يوم تبكي خاشعة بين يدي ربي. هذه لذة الروح التي أنت تشعر بها سواء كنت معاقا أو كنت أحسن إنسان على وجه الأرض. لذة الروح هذه لا تتغير، الجسد يتبدل لكن الروح ما تتغير. فلذلك اصبر، اصبروا ولا تحزنوا على الدنيا. هذه الدنيا التي نعيشها حلالها حساب وحرامها ماذا؟ حرامها عقاب. الصابرون لهم الثواب، الصابرون لهم الثواب. تذكر أقبح شعور يا إخواني هو شعور من يفقد كل شيء لأنه لا يستطيع أن يحصل عليه. هذا ليس عند الله، ليس عند الله. الله عز وجل سيعوضك. من ظلم سوف يأتي يوم يأخذ حقه فيه، من ذاق الفقر وصبر سينسى همومه بغمسة في الجنة، من عاش مع المرض والبلاء فله أجور الصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، من فقد حبيبا فهناك يوم سوف يجمع الله فيه الأحبة في جنته. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. عندما تؤمن بذلك سوف ترتاح، ولا بد أن تؤمن، لأن من أتقن صنعك وصنع هذا الكون لا يمكن أبدا ألا يتقن حياتك، خاصة بعد مماتك. كل النعيم الذي تراه في الدنيا تراه نعيم جسد، النعيم الحقيقي هو نعيم الروح. لا يمكن أبدا أن تسعد روح بعيدة عن مالكها، لا يمكن أن تسعد روح تشك في خالقها، لا يمكن أن تسعد روح غاضبة على تدبير ربها. ستسعد الروح الراضية. ادخلي جنتي، الله يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه الروح التي تعلم أنها تتقلب بين عدل الله وفضل الله، فما نزل من بلاء فهو بعدل الله، وما نزل من خير فهو بفضل الله، فتجدها دائما راضية. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه. أتعلم ما معنى أن يكون قلبك غنيا؟ هذا الغنى من خزائن لا يملكها إلا الله. السعادة يا إخواني ليست بضاعة نشتريها، لا لا لا لا، السعادة نعمة لا يملكها إلا الله. ولذلك كم من محروم مما يملكه البشر يعيش قمة السعادة، وكم من ما إنسان يملك كل وأجمل ما يملكه البشر ويعيش الكآبة. السعادة من الله. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول لك؟ اسمع، اسمع كلام الله، وهو يجبر خاطري وخاطرك وخاطر كل إنسان مكلوم على وجه الأرض. يقول من كان يريد العاجلة، يعني اللي يبغى الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لاحظ قال لك لمن نريد، يعني ترى مو كل شيء إنسان يطلب الدنيا سنعطيه، لا لا لا، نعطيه إذا أردنا. لكن ماذا له؟ ماذا له هذا الذي لا همه إلا أن يعمر الدنيا ويهدم الآخرة؟ قال ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذءوما مدحورا. طيب الشخص الآخر اللي لا راضي وصابر ومحتسب ومتقبل لأوامر الله وعنده ثقة بأن الله الذي خلق هذا الكون كله لا يمكن أبدا أن يكون غير قادر على إدارة حياته، الراضي بربه يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو إيش؟ قال وهو مؤمن. لا بد أن يكون عندك إيمان بأن الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أخواني وأخواتي، أتحدث الآن عن أمر، وهذا الأمر في غاية الأهمية للحصول على المدد الإلهي والبركات. الخلوة مع الله جربها الكثير من الصالحين ورأوا من بركاتها ومن فتوحاتها ما الله به عليم، مما جعلهم يتمسكون بها ويستمرون عليها إلى أن يأتيهم الموت. من جرب هذا السر وذاق حلاوته وذاق طعمه وذاق نتائجه مستحيل أن يتركه إلا أن يشاء الله. هل تريدون أن تعلمون ما هو؟ إنه الدعاء بقلب خالص في مكان لا يراك فيه أحد ولا يسمعك به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. الخلوة مع الله ليس شرطا أن تكون لها استعدادات وأن تكون لها تدابير صعبة. الخلوة مع الله سهلة جدا جدا، وإن أبواب الله مفتوحة، وإن الله هو الأكرم، لا إله إلا هو، وهو أرحم الراحمين. وأنت في سيارتك ذاهب إلى عملك تستطيع أن تخلو مع الله، وهي خلوة. اجعل 5 دقائق يوميا في سيارتك لمناجاة ربك. وأنت على فراشك قبل النوم، قبل أن تنام، مد يدك إلى السماء وناجي الله تعالى كأنك تكلمه. والسر في هذه الكلمة كأنك تكلمه يوميا. اقتطع من وقتك 5 دقائق أو 10 دقائق وداوم على هذه الدعوات وهذا الافتقار وهذا التذلل للملك العزيز الجبار. ووالله إن من جربها رأى العجب العجاب، ورأى من البركات ما لا يخطر على بال، ومن التيسير والفتوحات والتوفيق ما يفوق الأمل والإدراك. إنها الخلوة مع الله ودعاء الله كأنك تكلمه. ورد في الحديث، حديث جبريل المعروف، قال: يا محمد، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك في الدعاء أن تدعو الله كأنك تكلمه سبحانه وتعالى، لأنه في الحقيقة أنت تكلمه جل جلاله، وتقدست أسماؤه، وأقسم بالله إنه ليسمعنا، وإنه أقرب إلينا من حبل الوريد، وأقرب إلينا من أنفسنا، وإنه الأكرم، وإنه الأرحم، وإنه سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ، ولكنه جل جلاله يريدنا أن ننجح بالاختبار، وأن نتجاوز ونقتحم العقبة، وهي الصبر والاستسلام التام تحت كل الضغوطات وتحت كل الظروف. أن نقول: يا رب، استسلمنا لك حتى الممات، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت. عندك مشكلة في خلوتك هذه، ارفع دعاء، كلم الله، فإن الله تعالى إذا فتح الأبواب وفتحت خزائنه لك، صدقني سترى العجب العجاب، وسترى من البركات والنور ومن الرحمات ما لا يخطر لك على بال. هي دعوتي إليكم بأن نستمر بالمناجاة، وأن نستمر يوميا بالخلوة مع الله كأننا نكلمه. ولا يوجد أحد على وجه الأرض أرحم ولا أكرم ولا أعلم بك من الله، فاذهب إلى الله: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. اجعلها شعارك يوميا، كن مع الله وناجي الله تعالى بهذه الخلوات، حتى وإن كانت عندك معاصي وذنوب. إياك أن تيأس من رحمة الله، عندك معاصي وذنوب، مد يدك إلى الله تعالى. الله سبحانه وتعالى أخبر في الحديث القدسي: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. فإذن الهداية لا تأتي إلا من الله، وهي من أعظم الهبات. لذلك وجب علينا أن نتوسل ونتذلل إلى الله تعالى بصدق وإخلاص بطلبها. فمن أعظم المطالب ومن أول المطالب هي الهداية. إذا دخلت في خلوتك وبدأت في المناجاة، يجب عليك أن تعلم بعض الأمور. أولا، أن تتأدب في مناجاتك، بأن تبدأ المناجاة بتقديس وتمجيد ومدح الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تبدأ بطلب القرب
وطلب الرضا وطلب أن تكون من عباده المقربين وأن تكون من أوليائه الصالحين وأن يفتح لك فتحا مبينا في الهداية والنور المبين. ثم بعد ذلك يطلب الإنسان ما يشاء من مصالحه وأموره الدنيوية، ولكن يجب عليك في نيتك أن تكون دعوتك الأساس هي القرب وحب الله تعالى لك، وأن يصطفيك من المقربين وأن يرضى عنك جل جلاله. تخيل الملك الأعظم يقبلك ويرضى عنك، ملك الأكوان، ملك المجرات، الملك المحيط، العزيز الذي السماوات والأرض قبضته جميعا، يحبك أنت ويحفظك ويجعلك من المقربين ويتولاك. هذا أعظم طموح يجب على الإنسان أن يجعله الغاية الأسمى والهدف الأول في حياته، قبل كل شيء، قبل نفسه وقبل أبنائه وقبل، هذا هو الطموح الأعلى وهذا هو الفوز. فالمنة كلها والنعمة كلها والفضل كله، ويجب أن يكون الحب كله لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هكذا نكون من الصادقين، إن الصدق من جاه، إن الله تعالى يحب الصادقين، وإن الله تعالى يعلم القلب الصادق من القلب الكاذب. الصدق في طلب الهداية يأتي بالهداية، من أراد الله بالصدق لا يخذله الله أبدا. فالصادق في طلب الله لا يخيب، والكاذب في طلب الله يخيب. إذا أحبنا من بيده ملكوت السماوات والأرض فهذا والله هو الفوز الأعظم، وهذا والله هو الفوز المبين، وهذا والله هو الفوز المبين.

إن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تلم شعث القلب وتفتح للعبد آفاقا واسعة للتلذذ بالطاعة والعبادة، وترفع حجب الغفلة والشك والإعراض. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، وبحبه أقرب، وعن معصيته أبعد، وفي رجاء رحمته أطلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالمسرات، وعمر قلوبنا وقلوبكم بالطاعات والمرضات. أحبتنا الكرام، في كنف أسماء ربنا العظيم سبحانه وتعالى نتفيأ ظلالا ملؤها المعاني التي تغمر القلوب أنسا بربنا، وإجلالا لربنا، وحبا لربنا سبحانه وتعالى. ويزداد هذا المعنى كلما ازدادت تلك الأسماء بما تحملها من معان قربا في لطف وحفاوة وعظيم فضل ومن وعطاء. اسم ربنا سبحانه وتعالى الحفيظ هو أحد تلك الأسماء التي تغمرنا بفضل ربنا جل في علاه، والتي تشعرنا أن لنا ربا عظيما كريما، وإنما نحن في كنف فضله وعطاياه في غاية العجز والفقر والضعف وأتم وجوه الاحتياج إلى رب غني كريم حميد. إنه ربنا الحفيظ، وربك على كل شيء حفيظ. إن ربي على كل شيء حفيظ، آيتان في كتاب الله الكريم، ثالثتهما قول الله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. ربنا حفيظ، أي حفظ هو؟ حفيظ في غاية حفظه لعباده وصونهم عن كل ما يتلفهم أو يفسدهم أو يضيع عليهم من أحوالهم. حفظ أبدان، حفظ قلوب، حفظ جوارح، حفظ محسوسات، حفظ معنويات. فربنا الحفيظ سبحانه وتعالى. وجوه الحفظ التي تغشانا من ربنا الحفيظ لا عد لها ولا حصر. ربما تبادر إلى الأذهان للتو أن حفظ ربنا ذاك الذي يغشانا على فروشنا ونحن نيام، فيحفظنا ربنا من فوق سبع سماوات، ويحفظ أطفالنا الصغار من الأمراض والشرور والآفات، ويحفظ ما يغيب عن أعيننا من كل غائب عزيز وحبيب وقريب، فتنزل عليه ألطاف ربنا فيحفظه ذات اليمين وذات الشمال. يتبادر إلى الأذهان حفظ ربنا سبحانه وتعالى لأحدنا عندما أوشك وكان على شفا هلكة في مصيبة أو كارثة أو حادثة أليمة، فيحفظه ربه فينجيه. حفظ ربنا سبحانه نستشعره في كثير من المواقف التي ترصدها الشاشات وتنقلها العدسات، في مواقف يؤمن كل من يشهدها ويقف عليها ويراها أنه لولا حفظ الله لأطبقت عليه المصائب، ولكان تلفا، ولكان في حتف أنفه أقرب إليه من أي شيء سواه. كل ذلك صحيح، لكنه لا يعدو إلا أن يكون وجها من وجوه حفظ الله عز وجل لخلقه. ذاك الحفظ العام يا كرام، حفظ الله لخلقه من الإنس والجان، حفظ الله عز وجل للبهائم، للوحوش والسباع، للطيور والحشرات، حفظ الله للصغير والكبير، حفظ الله لعباده المؤمن والكافر والبر والفاجر. الكل في حفظ الله جل في علاه، فإنه يحفظ لهم أبدانهم، يحفظ لهم صحتهم وعافيتهم، يحفظهم من الشرور والآفات، فهم يسلمون بحفظ الله سبحانه وتعالى. وأما الحفظ الآخر فهو الحفظ الذي يخص الله تعالى به أهل إيمانه بأن يزيدهم إيمانا ويحفظهم من كل

أما إن حفظ ربنا سبحانه وتعالى سواء كان الحفظ العام لكل خلقه أو الحفظ الخاص لأهل الإيمان به وطاعته، فإنه نوعان جليلان، أحدهما أعظم وألطف من الآخر. أما الأول فحفظ الأبدان، يحفظ عز وجل عباده من آفة ومرض وحسد وسحر وكربة ومصيبة، لكن الآخر وهو ألطف منه وأعظم في الميزان حفظ القلوب أن تضل أو تزل، حفظ القلوب أن تتجرأ على معصية الله، حفظ تلك المضغة التي تسكن خلف الصدور أن تحيد عن معرفتها بالله أو تتجرأ على محارم الله. متى شعرنا يا كرام أن أحدنا إذا عصمه الله عز وجل عن زلل ومعصية وخطيئة أو مقارفة فاحشة وارتكاب منكر، فإنما هو بحفظ ربه الحفيظ ولولاه لهلك، لزل ولا غرق في مستنقعات الرذيلة. هل متى أبصرنا يا كرام أنه عندما تتخطف الشهوات أناسا من حولنا ويقع كثيرون في فخاخ إبليس ويقعون صرعى للشهوات هلكى للملذات ونحن نعبر تلك البحار بمأمن ومنجى، متى شعرنا أننا نعيش وجها من وجوه حفظ الله لنا؟ أحبتي الكرام، حفظ ربنا الحفيظ سبحانه وتعالى يحوطنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونحن نستلهم في دعواتنا أن يحفظنا الله، هاكموها وصية من المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا ما أردنا أن ننعم بقدر أوفر من حفظ الله لنا هي كلمتان: احفظ الله يحفظك. إن أردنا أن نحوز قدرا أعظم من حفظ الله لنا فلا طريق أقرب من حفظنا لربنا. ولقائل أن يقول: فكيف نحفظ الله وهو الحفيظ سبحانه؟ نحفظه فيما أمرنا بحفظه، حافظوا على الصلوات، نحفظه في قوله: والذين هم لفروجهم حافظون، نحفظه بقوله: واحفظوا أيمانكم، وسائر ما أمرنا الله تعالى بحفظه. فمن حفظ الله حفظه الله. وتأملوا معي في الختام مقولة نبي الله يعقوب عليه السلام، إذ أتاه بنوه يطلبون أن يأخذوا أخا يوسف وهم يقولون، ولما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. لقد وعدوه بحفظ وجرب حفظا ما أمنهم فيه، فغاب عن منظريه يوسف عليه السلام. وللتو قال عليه الصلاة والسلام: قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ ولكن ماذا قال بعدها؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلنحفظ أنفسنا بحفظ الله لنا، والله عز وجل يحفظنا وإياكم والمسلمين أجمعين بحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا يهمني إن كنت متأخرا في دائرتي والجميع وصل، لا يهمني إن كنت لازلت عالقا بتكوين ذاتي، فلا أحد يتأخر عن قدره، والحياة ليست سباق. أنا لا يعنيني الركب كله، ها أنا لازلت هنا في طريقي، خطواتي وأحلامي، أسير وقت ما أريد وكيف ما أريد، أرفض هذا وأقبل ذاك، أتوقف أو أتأخر، حتى إن غيرت وجهتي لا يهم أبدا، سيأتيني كل شيء في الوقت المناسب وعلى أفضل صورة. أنا أسعى والله مع من يسعى، وأنا مؤمن أن الله سيعطيني ما أستحق وأتمناه.

قال وليعلم الله الذين آمنوا. يقول الشيخ هذا من الحكم، هذا من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء ليتبين المؤمن من المنافق، لأن لو استمر النصر دائما، لو استمر النصر دائما للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده، لدخل في الإسلام من لا يريده، يرى نصر نصر نصر وغنيمة غنيمة يدخل ويريد أشياء غير الله. لكن هذه تميز الصادق من غيره من المنافق، لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده. فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام في الضراء والسراء واليسر والعسر ممن ليس كذلك. هذه واحدة. الثانية قال ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء، هذه أيضا من الحكم، لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل، ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابها. فهذا من رحمة الله بعباده المؤمنين أن قيض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس لينيلهم ما يحبون من المنازل العلية والنعيم المقيم. قال وقوله والله لا يحب الظالمين، أي الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيل الله، وكأن في هذا تعريضا بذم المنافقين. المنافقون ماذا حصل منهم في أحد؟ في أثناء الطريق إلى أحد رجعوا مع عبد الله بن أبي تقريبا قرابة ثلث الجيش، فهؤلاء ظلمة، والله لا يحب الظالمين، وفي الآية تعريض بأولئك. لا يحبهم ضد الحب ماذا؟ البغض. إذن هذا في دليل على أن الله يبغضهم ويمقتهم سبحانه وتعالى، وأن مبغوضون لله، ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أيضا من الحكم هذه الثالثة وليمحص الله الذين آمنوا، يمحص بذلك المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهم. يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله تكفير الذنوب، في تكفير للذنوب، وفي الشهادة تكفر الذنوب وتزال العيوب، أو تكفر الذنوب وتزيل العيوب. وليمحص الله أيضا، هذا معنى آخر مستفاد، وليمحص الله أيضا المؤمنين من غيرهم من المنافقين، فيتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق. كذلك من الحكم المحق للكفار، ليمحق الكافرين، أي ليكون سببا لمحقهم، يعني ما كان منهم من انتصار وقتل للمؤمنين هذا سبب لعقوبة الله يحلها بهم، فتكون محقا لهم وهلاكا. فإنهم إن انتصروا بغوا وزادوا طغيانا إلى طغيان يستحقون به المعاجلة بالعقوبة رحمة بعباده المؤمنين.

والواجب على العبد أن يلاحظ ما يجب عليه من الدعوة بحسب حاله وقوته، فإذا كان عندك مكنة وآلة في البيان والبلاغ فأنت تدعو بحسب هذه الآلة، وإذا لم تكن عندك تلك الآلة فأنت لا تكلف نفسك ما لا تطيق، فإن تكليف النفس ما لا تطيق يرجع عليها بالفساد الذي هو الفترة المعبر عنه في اللسان أيضا بالفتور، فإن هذه الفترة إنما تهجم على القلوب لأن القلوب تحمل فوق طاقتها، وكما أن الأبدان إذا حملت شيئا ثقيلا ضعفت به وربما أضر بها، فإن من العلل التي تعتري بعض الأجساد منشأها أن يقوم الإنسان برفع ثقل لا طاقة له به، وكما أن هذا يقع في الأمور المحسوسة في الأبدان فكذلك يقع في الأمور المعنوية في القلوب، فيضعف الإنسان لأنه حمل نفسه فوق طاقته فيما يتعلق بالبيان والبلاغ، فلا بد من ملاحظة الحال. وأشبه شيء يشبه به هذا الأمر كما ذكرته غير مرة لكم حال الإنسان في ملابسه، فإن الإنسان وهو في السنة الأولى يلبس لباسا لا يصلح له في السنة الثانية، ويلبس في السنة الثانية لباسا لا يصلح له في الثالثة، فإذا بلغ السابعة لم يكن شيء من لباسه في مبتدأ عمره صالحا له، فإذا بلغ لم يكن ما سبق من اللباس صالحا له بالكلية، فإذا شب وترعرع عن الطوق وصار رجلا لم يكن شيء من اللباس الذي سبق صالحا له، ولو قدر أنه أراد أن يلبس وهو ابن 30 سنة لباسه وهو ابن 15 سنة لكان ذلك نقصا في عقله. وكذلك الأحوال الإيمانية، فإن الإنسان إذا حمل قلبه ما لم تتهيأ له بالأحوال الإيمانية فإنه لا يقدر على ذلك، وكثير من الناس يعرض نفسه للبلاء وهو لم يمتحنها، فهو يظن أنه حصل آلة من الإيمان تحمله على الكمالات، فإذا اختبر نفسه فيها خارت قواه وتبدد شمله وضعف إيمانه. واعتبر هذا في أحوال الناس، فكم من امرئ طلب الدنيا وهو صاحب طاعة فلما تسارع فيها انخلع من الطاعة وضعف إيمانه، وكم من الناس من رأى أنه يتفرغ لطلب العلم لكن لم تكن له آلة إيمانية كاملة، فلما تفرغ له إما بترك وظيفته أو بترك دراسته وإذا هي أشهر قليلة والأمر يرجع عليه بالعثرة والفترة. وكذلك من الناس من هيأ نفسه للخروج إلى الجهاد فلما حل مرابع في الطريق وقع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى، وكل هؤلاء منشأهم من أنفسهم فإنهم لم يعرفوا أقدارهم في الإيمان. فإذا لم يعرف الإنسان قدره في الإيمان فإياه وامتحان نفسه، فإن امتحان النفس بالأعمال التي لا تطيقها ضرره على الإنسان وخيم، كالضرر الدواء الذي يشربه الإنسان يريد دفع علة لكنه لا يعرف هل يقع هذا الدواء موقعه من المرض أم لا، فربما رجع عليه بالهلاك. وكذلك الأحوال الإيمانية التي يريد الإنسان أن يدخل فيها ثم لا يعرف نفسه أهو قادر عليها أم لا، فإذا دخل فيها أضر بإيمانه. ومن رأى أحوال السلف رحمهم الله تعالى وكمال عقولهم وبعد نظرهم وتمييزهم لمراتب الأعمال عرف سيرة الصالحين حقا، وأن الصلاح ليس بظاهر يرى، وإنما الصلاح بباطن يخفى يجعله المرء بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا وردت المحن أو المنح وابتلي الإنسان بها انكشف له غطاؤه وتميز له إيمانه وعرف منزلة نفسه، فينبغي للعاقل أن لا يدخل نفسه في شيء من الأمور إلا وهو يعرف قدرها. ومن جملة ذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن التصدي للناس ونفعهم سواء بعلم أو إفتاء أو إمامة أو تدريس أو غير ذلك لا بد أن يزن الإنسان نفسه فيه وزنا عظيما، فكم من إنسان افتتح على نفسه الباب فكان انفتاح باب فتنة عليه، لأنه لم يفتحه بالنظر إلى صلاحية نفسه، وإنما افتتحه إما لملائمة طبع أو لموافقة حال الناس فجرى على هذا المجرى دون أن ينظر في نفسه أتصلح لهذا أم لا تصلح لهذا، فإن من الناس
من يجلس للتعليم ثم يكون هذا التعليم مفتاح باب الدنيا عليه والشهرة والحظوة، وهو لا يحسن تصفية نفسه من أكدارها ولا تطهير قلبه من أدرانه، ولا يتفطن إلى أحوال الناس في صلتهم بالمعلمين والمدرسين، ولا يقع له فهم في تمييز كيفية معاملة الخلق في هذه الأبواب، فيقع عليه بالعطب، وربما خرج من التعليم إلى ضده. وقل هذا في كل باب من أبواب الديانة، والمقصود أن الإنسان ينبغي عليه أن يقيس ديانته وإيمانه، وأن لا يخاطر بإيمانه في أي باب من الأبواب حتى يعرف مرتبة نفسه.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم آمين. مسلماناني بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بي خوش حالم جاري قتل لقل إيوي بريز وخوش شويس بم لقايا بقين وبردوام بين لقصي بني إسرائيل ولقل بيغمر موسى عليه الصلاة والسلام كلا ألقي بيشو بحسي أومان كرد كتشون تشوني موسى عليه الصلاة والسلام وفاد دكات صلاة والسلام إخواي جبريل سربيت كتشي آزاري تشت لدعوة جهادي لقل بني إسرائيل چند يغريكي بو أم شعب باب كاتوا چند دعوي كرد بوي كوا أو عيب عاري كوا لقردن يانتا لباو بابيران يان بو بني إسرائيل ما وتوا موسى عليه الصلاة والسلام لقل هارون خريكي أوبن أوهم زماني كواجيان لقل بني إسرائيل أوهم بلاو امتحانيان توجبو أوهم امتحانيان توجبو أوهم مدديان كوال آسمان وبو أهاد بوي كواهمو لهمو كوتنيكا الله جل في علا لبرخاتر موسى عليه الصلاة والسلام وهارون إكراما بو أودو بيغمر مقام برزا بتشاوي الرحم سيري أو أمتي يكر بلام أو أمتا سبحان الله قد توبيكي نصوحي نا أكر بيتو بولاي ديني خوابا باكي بشاكي بويا قيش مانا أوي كوا موسى عليه الصلاة والسلام دواي وفاد بوني هاروني براي عليه الصلاة والسلام ما ويك جيا روجي كان ضلي سغلط بو حزي كبنا إسرائيل جياليت برو أو سحرايا نناو سحراي السيناء برو أو تبولوس كاني كوا هن لو سحرايا سفر بكاد دور بلا قومكي بو يبحث يوم بوتان كركاتي كديت لشوينيكا أبيني مجموعية بياو خريك لو سحرايا قبري خلقنا أوش سري سورما دعاوي كوا سلامي ليان كرت فرمي باشا ديانوانا ملائكة بون بلان بشوازي إنسان موسى نيزاني عليه الصلاة والسلام يكم جار فرمي باشا لم سحرايا وخريكي شين وجانا والله دي بيني مخريكين قبر هلدا كانين فريباشا قبر هلدا كانين بو كي كي مردوا لم سحرايا كز ديارنيا وجان قربان يا ما ام قبري ابو هيك يكمانا هرب الشواز بتوكات بالشكل بتوكات هاكو قيافشي وكبالاي بتوكات جاجر يا ربتي ما مدي دا بزيتنا ام قبر ابو كوا قبركي بوريك وبيك بكين لسر حج مخيتو مساش دائما سبحان الله دائما بوك كاري خير بيشنق بو عليه الصلاة والسلام هرشون وقتي خوي كبوتان بحث كد له مدين كاتيك لو غربته وهاتوا هلاك ودبينيت خلقك اودنا مروا مالته كانيان بلام لولا شو دو افرت راوستاون لدوري خلقك تشاورين ام خلقك توابيت او جروان بينوا اودنا مروا مالته كانيان او بو غيرتي قبولي نكرت يعني أو موقع موقعي نوان دني شهامته كأوش موسى عليه الصلاة والسلام لتاريخ أبوتان بحث كير كوا بيشنق بولوا أو بيغمر الناس دارا بويا ديت أو همو خلق قاوداو أو دات حيوانو أو دات مرمالاتي أمدو آفرتو لدوائي أراتو أو شني كوا داريك بو لبيا بوي كوا إسراحت بك ثم تولى إلا الظل فقال ربي إني لما إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هو موسى عليه الصلاة والسلام ليراكش كداء بزيد كداء بزيد لسر قياسي أو لسر قياسي أو قبرك هل ذكنن لو لحظات بأمر الله جل جلاله ملك الموت داء بزيد سر موسى عليه الصلاة والسلام أفرمي يا موسى منها توما بأمر الله الروح بك يشم ومن ملك الموت بوي لو روايتها تو فرمي بلبي
چمچێک لە دەستی ناو لەپی ئەداتە ناو چاو مەلەکە الموت تاو چاوی کوێر دەکات ئەوش ئەگەڕێتەوە بۆلای ئەڵڵاه جەلە جەلالوهو فەرمێت یا رەب العالەمین تۆ منت ناردووە بۆلای یەکێک کە پێی ناخۆشە کە پێی ناخۆشە پێی ناخۆشە لیقای تۆ ببێتە لیقای تۆ بێتە لیقای تۆ ئەوشە فەرمێت چۆن فەرمووی ئەگەر پێی ناخۆش نەبووایە ئاوای لە من ناکرد فرموي الله جل جلاله أمر كاتا أمر دكاتا ملك الموت أفرمي برو بولاي موسى عليه الصلاة والسلام برو بولاي موسى عليه الصلاة والسلام وبي بلي الله جل جلاله سلام دلي كات بي خوش أقر لدنيا بجيت بي خوش أقر لدنيا بجيت با دستي ناو لبي بيخات سرقايك أو لبي مسافي أو لبي كوالا سرقاكا چنية توك لجير دسي أبيت بقد تلطل لو تكانا هر دانيكي صاليك يعني روجيك تمني أدمية أقعوا بو رازية بويا فرميت ديتو لغل موسى عليه الصلاة والسلام كاتيك أقساكا وفرميت خواي قرى السلام اللي كاو وات في دليد يا موسى عليه الصلاة والسلام وشا فرميت باشا دواي أوي كواتو أهم صالة أقيد من أي دواي أما يا ملك الموت دواي أما تشيا فرمي والله دواي أو مردنا لبرهوي هيج كس يقلم دنيايا بوينيا حتى سربجيت توقيتك بودانا والله جل جلاله أو توقيتش غيبة فرمي إذن دس بيبكا با أو أمانة من استتسليميك بويا مسلماناني بريز ألا بياك ملك الموت لقل أو ملايكاني كوا أعواني أون يارمتي درن لقل يا بور روح كيشاني إنسانا كان روحي مسادة كيشن عليه الصلاة والسلام ولدوائي أي شورنا والله أعلم دوائي كفن دكريت ولو شونا دفن دكريت وبيغمري خوا عليه الصلاة والسلام أو شوي كوا روي بو معراج لبيت المقدس كاتي كسر كود داي بوشونيا فرموي للاي او كثيبي احمرا اگر قركتان بيت بشانتان ددم قبركي تابولوسكيكي سور كثيب الاحمر واتخوضيكي سورة برزايكي خورا لبالي او تابولوسكا قبركي موسى ابرام عليه الصلاة والسلام لو شونيا بويا مسلماناني بريس بمشي وازا موسى عليه الصلاة والسلام مال آوائل بني إسرائيل دكات دواي أوي كوا بني إسرائيل لا أوصالاني كوا عقوبة بسريان ماوا چن صالكي كم ماوا أبيت شل صالك تواوكا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض واتا لا زمني تيهو قنبون لنا وسحراي سيناء أفرميه أوان واخريك أو عقوبة تواودكا ومهارون عليه الصلاة والسلام وفاد دكات فيش موسى عليه الصلاة والسلام وكان محبا لبني إسرائيل للينه ورحمته ووداعته بني إسرائيل بوفاتي هارون عليه الصلاة والسلام زول درقران من لبر أوي زور بالرحم بولا قال يانا لبر أوي زور إنسان يقبوه نرمونيان بوا موسى عليه الصلاة والسلام حديك تيابو توربوني كتيابو بلام هارون أوي تيانبو أوان زياتر هارون يان لاخو شبيز بو بلام كاتيكا هارون وفاتي كردو انجال دوايان موساش هاتسري عليه الصلاة والسلام فاشتد حزن بني إسرائيل عليه وشق عليهم ذلك أفرمي بني إسرائيل غمباريكي زور تشيبو بفقدان موسى عليه الصلاة والسلام زور دل غمبار بون كأمدو في غمبر نازارنا بأنما عليه الصلاة والسلام بوي خلقنا أو خلقي ما بو لنا وبني إسرائيل شاويان برز وكر هرهميان هاتن كوبونوا لدور بري فتاي موسى وإذ قال موسى لفتاه
لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا أو فتايا أو جنجناز داريك ورفاقتي موسى كذ عليه الصلاة والسلام بلاي سيدنا خضر كناوي يوشعي كري نونا يوشعي كري نون عليه الصلاة والسلام أفرميه فالتفت بنو إسرائيل حول فتى موسى عليه الصلاة والسلام وأو وكو قائدك وكو أميرك وكو سربرشتيارك بو زعيم بني إسرائيل ك أو كان صالي كوا ما ولا سريان صالي عقوبة لنا صحراء سيناء لقل أم يوشعي كرينونا بقيادة يوشعي كرينون تواويدكا كابن كثير رضا ورحمة إخوائي ليبيد أفرميد يوشع عليه السلام هو الذي كان رفيقا لموسى عليه السلام في رحلته إلى الخضر فقد قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه يان فلما جاوز قال لفتاه وثبت في الصحيح من رواية أبي ابن كعب رضي الله عنه إنه يوشع ابن نون ابن كثير فرميت أو غلامة أو فتايا أو قنجي كوا رفيقاتي مساكرت أو يوشع كري نون بو باتفاق بني إسرائيل وباتفاق علماء إسلامش وحتى يوشع كري نون باتفاق أمة الإسلام وباتفاق بيشتر بني إسرائيل هج قمانك تيانية هج قمانك تيانية لدواي موسى عليه الصلاة والسلام ببا بيغمر بو هيك لبيغمراني بني إسرائيل بو هيك لبيغمراني بني إسرائيل صلاة وسلام إخوائي لسربيت كوا قنجك زور نازدار بوا زور متقي بوا وزور بياوك نازدار بوا بو يا سبحان الله إخوائي قوري كردية قسمتي كوا رفقاتي مسابكة لدنياي بو يا مسلماني بريس أو فترة عقابي كوا ماوا ين يعني أو فترة عقابي كوا لزمني موسى وهارون إنجاري وشعي كرين نون أم عقابه واش يواش لزمني يوشعي كرينين وآخريك تواود بيت أو جيلي كوا لقل موسى وهارون أبو عليه الصلاة والسلام كجيل يقبو بيدا وترا كثير العناد كثير السؤال كثير العصيان جيليك كوا زور عناد بون جيليك كوا زور برسياري عندك الله موسى وهارون عليه الصلاة والسلام وجيليك زور سربيشي وأهلي معصية وإجرام بون أهلي معصية وإجرام تناند برامبر موسى عليه الصلاة والسلام كأو بيغمر النازاريان بوا ككليني خوابوا بويا أم جيله هواش هواش نما للاو أمشل صالة للاو أمشل صالة لم بابو لم خلكي كوا عزيتي موسى داو هواش هواش كوتايان بهاد كركان ينهات نبيشوا نو كان ينهات نبيشوا جيله كي نازداري إيمانداري صادق هات نبيشوا لقال يوشعي كرينون أو جي لكوا موسى زور هوليدا لعيب عاري أجداد لعيب عيب عارو أو صفة بيسي باو با بيران رزقار كات تاكي كاتوا تشاكي كاتوا بلام سبحان الله حتاكو آخر لحظة موسى عليه الصلاة والسلام بوخة مخافة سريناي وفاتي كردو قراو بولاي خواي قورا استزمن زمني يشعي كرنونا مسلماناني بريس خواي قولي أفرمي بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل استأمجي
امجيلا روايتك هي دليل مستات استعكماوا ام بيمان عهدا لدوان زقائد دوان زنفر حسب اصبات كان كراني يعقوب عليه الصلاه والسلام هل دبجيريت بوويك و كتائب تشكيل كان مفارس تشكيل كان قوتي عسكري تشكيل كان بوويك و او جهاد بكن برون بو بيت المقدس كوا خواي جورا امريكا دا موسى موسى امريكا بني اسرائيل بلام اوان نكوليان كرت لو امر الربانيه بهوي او كوا فرماني خواو في غمرك يان شكان خواي جورا تشل صاله وعلى صحراء سيناء عقبيان دادات وقولك اجدليت ام دوان زقائده كوا هل دبجيريت يوشعي كري نون هل دبجيريت موسى نماوا يان اقر موساش هذي بجار دبيت بلام لكاتيكا لكاتيكا كارون بو جهادك او بيت المقدس رزقاركن او كاتا سبحان الله موسى عليه الصلاة والسلام وفاد دكات وموسى برو بومي او جهاد دعوي خوي نابيت كوا كردي بو خواي قورا لقل بني اسرائيل كواتا مسلماناني بريس موسى عليه الصلاة والسلام اوي كوا لسريب ولقل هارونا كرديان لو ارضى لارضي بني اسرائيل بذري خوين دانويلي خوين كردناو أو خاكا وشاوروان بون ثمري أو دانويلة درشيت وشاوروان بون برو بومي أو جهاد دعوي كوا كرديان بيبينن بلام سبحان الله قدري خواي قوروابو نيان بيبي بوكو بيغمراني بيش خوي بوي أما درزي كتايا بو دعات اما درزي كي تيايا زور درزي كي قرنجي تيايا بو ايمي ايمان دار بو ما مستايان اواني كوالا سلكي دعويا دعوة دكن بو خواي قورا جل جلاله ديني خوا بخلقي دقينن شو روش بو كوا او خلقا لناو او ضلالا لناو او قمرايا درشت رايكيشن جاري كتر بولاي ام چاوغا پاقي اسلام كوا سر چاوكي پاكا چونكم بدسي قافلي بيغمرانا وابوه بأمري الله جل جلاله تو دعواكي باني خلدكي بوخواي قورا خلق بيت يانيت تو مسؤول نيت خلق بيت يانا تو مسؤول نيت بلام تو مسؤولي او دعوة بباكي وشاكي بيامك دي بخلقكي خيانتي لينكي او جابرو بومي او دعويا مسلماناني باريس جاري واهي تو دي بيني اقا بيني بيها ونعمت اما اقر ند بيني اوقاف ليق لبيغمران او دعويان كردوا او جهاديان كردوا بلام قدري خواي قورا بربومك قومك تنهاتوا بينيتي او نيبينيوا بويا بيغمرانش صلاة وسلامي خوايا لسربيت ببيغمري خمان شوا عليه الصلاة والسلام اجير واتا عامل وكو كريكارك بو الله جل جلاله بو ديني إخوة جاري واهيا برو بومي عملك إخوان دبينن جاري واشي نايبين بلام قرنق أويا كتولة سر حق بيت لزتك اللويا تا كتولة سر حق بيت لزتك اللويا تا كتو دين داركت خوا جل جلاله بي رازي بيت دعوتك خواي قورة جل جلاله بي رازي بيت أو كاتا سمرد بيني يعني ند بيني أو درزك بو إيما في غمران بونيان بيوا ود الخوشيك ابو يما بو كوايما ارام بقرين لسلكي دعويا وارام بقرين للري جاندني ام اسلام ناس داره بخلكي بو يما مسلماناني باريس نتيجي كواتا نتيجي ام دعويا لا يمنيه لا الله جل جلاله مشيئتي هبو ايدا بيد اي بيني بها ونعمت اما قرني بو او الحمد لله بك لسر اوي كوا تو لسر حقي بويا موسى اقد دام لحظات ما بيد او موسى او احدي لم دوان زنفرا حسب قبائل كي بني اسرائيل اصبات بني اسرائيل كراني يعقوب كوا دوان ذكر بون لهر قبيليك لهر صبتيك يك بيان هل بجارت بو اوي كوا بيمان بيمان بيغمرك جاء قال لموسى تاي سماوة يعني وشعي كرينونا بيمان لم دوان ظنفر بك ورقريت
بوي كواب باكي وشاكي. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. أخواني قولها فرمية بيمانم لو دوان ظن فرا لو دوان ظن نقيبا ورقد لريت يا غمركوا لبني إسرائيل بيمانم ليان ورقدوا عهد أقر أوان أهلي نيجبن وأهلي زكاة بن وإيمان بفيغمبر كم بيرن بباشي وشاشي وبشتي بقرن وقرض حسنا واتا دسي إنفاق أنها بيد بو خواي قورة جل جلاله صرفي مالي أن بكر لبيناوي خواي قورة لبيناوي ديني خواي قورة لبيناوي قياندني حقا خواي قورة شي أن بوكاد لأكفرن عنكم سيئاتكم لقنا حكان تنخوش دبم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل ولقنا أحسن خوش دبم وأتان كمنا وبهشتي برين كوا هرهموي دارستانا هرهموي آو سازقاري كي جوانو باكي تيايا بو أهلي إيمانو أهلي إسلام أواني كوا لقى الخواي قورا جل جلاله راس دكن بو يا مسلماناني باريس أم دوان ظنفرا بيمانيان داوا بيمانيان داوا بيغمركا يا كم كار كوا هلصان بي يا كم كار كوا هلصان بي دسيان كردن او نوسيني او جنقا ورانا واتهر نقيبك هر برفرسيك لقومك اخوي لقبيلك اخوي احصائي او جنجاني لا اخوي كرد كوا كي اتوانيت شك هالقريت وجياد بك ابو اخوي قورا بيت المقدس رزقارك اما لبر اوي واختكا كما هر أول ثاني بابه تواكم إن شاء الله تعالى أجر خوي جورا أساني كان الدوايا إما إن شاء الله تعالى بأمت شندقش لسري هذا بردوان بين ديار مسلماني برز أم مجموعة نقيبة لقلت يا غمبركيا كواي وشعي كرنون صلاة وسلامي خوي لسربيت كوتنا ناو بني إسرائيل لو دوانز قبيلة لسر أصباتك ناو نوسي أو كسانيان كرد كأتوان جهاد وقتال بكن بو خوي جورا بلام دلين لم كأت موسى وفاتي كرت لم كأتي يا موسى وفاتي كرت وعليه الصلاة والسلام لدواي أي كواد وان ظن فركد سيشانكات ويوشعي كورنون لغالياتا كوفاتك إن جا يوشعي كورنون هج كماني جتياني دبيتا في غمرو قيادي أم دوان ظن فرو أم قوة أكاد بو أوي كوا بيت المقدس لا عمالقة رزقار بكاد كواتا مسلماناني بريس أوي يوشعي كورنون ديكاد لباتي موسى عليه الصلاة والسلام كواتا جيلي كي نازداري إيماندار آسوي كي قش وديار لدم شاويان أو جيلي كبا موسى دفرمو فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قاعدون أو جيلا ولا سرشور بو الروي قد مضى بلا رجعة وأمجيلة جديدة كواهاتوا أيوات أو تاريخ الرشي كواهو بابيرانيان باو بابيرانيان تجيليان كرد أو هغمو إجرامو تاواني كواه باو بابيرانيان كرديان برانبر موسى وهارون صلاة وسلامي خوايانا سربيد أمان هاتونا أو تاريخ الرشا سفيكناوا هاتونا أو إجرام لادن هاتونا بمبيغ مردليان إيما بيمان من دعوة أخواي جورا كوا نيوش بكين كوا زكاة بدين كوا أو مري أخواي جورا سر سينغ من آسان بيت وإما آمادين بوي كوا أو قتال الجهاد بكين بوي كوا بيت المقدس لعمالقة رزقاركين بوي مسلماني بريز أم بيغمبرا دوايا وي كوا تواوبوني چل صالة عقابك تواوبو هواش خواهي قورا قابيكاني لبني إسرائيل كردوا كاتيك بيني لبني إسرائيل قوميكي صادق مجموعة قنجيكي باكي نازداري دلطاك عقيدة دار بو دين و إيمان هاتنا تبيشوا يعني ديني خواستر خنو يعني دوية تاريخي أجداديان باك كنوا أو كات خواهي قورا جل في علا لسعراي السيناء قابيكاني بويان كراوا ريوبانكاني اندزاني قومك هاتت تبيشوا قومك ديوب عزت بجد
قوم يكدي بعزت بجيت بكرامت بجيت وقوم إعلاني إيماني فيها وإعلاني عقيداك على قليو شعي كرينونا وكو بركان هاتا تفيشوا وقرب سر أوكسي وقرب سر أوكسي كوا أيويت معارضي بركان بكات أجر إيمان وكو بركان بيت أمبران بري بكريت قرب سري وأو كافرانشي وأو كافرانشي كوا احتلالي بيت المقدس يان كردبو كوا بيان دوترا عمالقة أم خبريان بوروي بينيان لنا وبني إسرائيل جيلك هاتت بيشوا قيمة عقيدة جيلك هاتت بيشوا إيمان وإسلامي فيها وجيلك هاتت بيشوا داواي خيارو صوزو فاصوليا ونوك ناكا وكو باوبا فيرانا داوان لمساكر عليه الصلاة والسلام أما هاتون دارين إما صمعطا عمان بوتو يشع كورينون وإما هاتون تبيشوا ودما نبيد باجي أو عقيدش بدين كوا خلنا قردوا بويا مسلماناني بريز عمالقة كان بويان در كوت كوا بوني إيمان رايحي إيمان لبني إسرائيل وسرح الله داو در كوت ظانيان إسفادينية وظانيان ليكم روجة وأم قتالك الروب دا أشتنت يايا بويا شيان كرد أم خبيثانا فكريان كردوا بوي كوا حلية بكن فعلية بكن بوي كوا بتوان ننسر كون بسر بني إسرائيل ودلين لو زمانا عالمي كان لقلابوا كلا قرآن شا أخواي قولا والله أعلم لسورة عرافة بحسيكا وإن شاء الله تعالى أقين آياتكانش بحسيكين كا بي دوتريد راهيبك بولا عمالقة كان لقوم عمالقة بلام أو راهبة كبيت وتريت ناوي بلعامي كوري عامورايا بلعامي كوري عامورا كأمبيا وخواي قولا آياتي أداتي فيري علمي أكاد علمي جوانو باشي لايا علمي توحيدي لايا ناوي اسمي أعظمي الله يلابوا بلام سبحان الله لم قضية بما اندرك كبيت كوا أم علما كوا خواي قولا دايتي أم كابرايا أبوايا صفاصي خواي بكر دايا حمدي خواي بكر دايا بلام سبحان الله ركون أكا من شور ركابو الدنيا أمهم علمي كوابي إسفادي فينا قينيت خواي قورا لدنيا ولقيامتها حياة دبت إما اللي رأى وصين إن شاء الله تعالى لدرزي دهاتوا لبلعامي كريبا عوراوا كوا عمالقة داواي تشيلي دكات دسبي دكين كوا أصل فصلي أم كابرايا تشيا وأم كابرايا دبيت شيبكا لقلبني إسرائيل وأم كابرايا تشونيني خواي قورا حياة دبات لدنيا بيش قيامت أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم برزان خوشوستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالم زالي شتريج ببرزان دقومو لبرنامي كانيا والرحمة بوميدي اوي او كانيا والرحمة ببيت رحمة لبوما لدنيا ولقيامت ده ببيت اوي او كانيا و ببيت كانيا بروجي دوائي ده كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لكان يكي خوي لحوزة كي خوي او توزيحك يكيش من لو كساني كبدستي مبارشي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم او ما بدريت للروج قيامة يا ربي اللهم آمين برزان وخوش ويستانم جيان همي فرصته انسان فرصت لدست خوي ندا انسان عاقلو تيغوشتو او فرصتاني كديتا بيشي لدست خوي نادا لإسلامتي دا فرصة زور مانج رمضان دي نويش دي عبادت دي طاعت دي پارة دي تدست دي فرصة جيان لدست خود مدى بلان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو اما پنج دي دياري کردو لحديثي كلا مستدرج حاكم دا هتو لإمامي بحقش روايات کردو بس انا دي صحيح البانج لكتابي صحيح الجامع الصغير هنا ايتوا فالما اغتنم خمسا قبل خمسين بينشت ورقرة بيشي بينشت بغنيمت يعني او هذا كوتا دست شتيشي زور زور شاك اللي دست اخوتي ندي بابزاني جويل بيغمبر بقرين صلى الله عليه وسلم او شتي كده فرمي او انا غنيمة بيش او او شتت بسر بي او ادل بردستي دايا او غنيمة ورقرة بزاني او غنيمة شي بري زانم كبيغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم لبو من دياري دي كده فرمي يكمشت حياتك قبل موتك جيانت پیش مردنت خوا او جيانت پیدا دا پیش او بمری هیچی پی ناکری برزانم کمردی تواب رب العالمین همو کسی چی بمردن زلیل کردو و ایباتو بردستی خوی نا تانی قوتو هیزی تو حتا مده که پاش یوا لید برده گرتو او جيانه که لبردست دایا او همو تواب رب العالمین همو کسی چی بمردن زلیل کردو و ایباتو بردستی خوی نا تاني قوته هزي تو هتعمد ديك باش يوا ليد ورده قرتو

0: سلاوتان لبيت باسي بتايكي زور كشن دا اكين كجياني مليونها كسي لجيهان دا قصتوتا مترسيوا باسي
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرا بكاتي هولير دورو بريك.

تواون ويجا دام ازراوا ببخش ببيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم بلي برزي الوسيلة كاشوينك اللي بهجدايا بو كزنادي دقل لبنديك لبندكاني خداي قورا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي وميد موايكا أو كسمنبم والفضيلة كبليشي زيادية بسر دروس كراواندا وبيبرا أو شوينا سباس كراوي كبالينت بيداوا كبلي شفاعتي قوريا للروجي دوايدا هركسيك أمبارانا ويبلي كاتي بانك دبستي بر شفاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دكويت پاشان بپارير وبوخوت لنوان بانگو قامت دا تونك پارانوي او كاتا رتنا كريتوار.

أمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوي قورا أو خير وبركتي زم عودا نشنو مزقو تمان لي قبول كا خوي قورا لديني خوي تيما قيني بكا بكفارة قناح كانوا شفاعتك كاري الرجي قيامت من آمين آمين والحمد لله رب العالمين. كسيك داوي دعاي خيري لو كردين كا تنصالة من دالشي نبوة استا من دالشي وتوشي نخوشي ويا ربي خواش قورا لو خاتري قوري وزلالة خوش شفال أو من دالو همون خوشاني تربيني إن شاء الله. كسي شي تري شر أو هن خوش أو داوي كرديا يعني تن زاري تر يعني تن برسيار ديو لأنو سري لنا وي برسيارة كان كباسر تن إما برنامج إما برسيار ولا ما بلام حزم كرتيش كل بيخ مسك يشيك نسيتي ما مثل أوانك كدعاء أواكن جواب يام مدى وشنكو إير زي برسيار كنوش حزم كرلو لسر أوت سنشتيك برين برزان دعاء كردن إنسان إيماندار دعاء لو يكترب كات سن مردي بي تزن دي بي ببي خلاف ببي أو هيت رأي اتفاقي مسلمان لسر أوي كدعاء بيقع پاداش ته چی هندیک لزانان رن اگر دعا بکې لو خمو زندی او مردیان خوای ګوره به قدر هر همویان خیر ته اگاته دعا لو 1 مليون کسی مسلمانه کې 1 مليون حسنات لو انو سره شو دعات لو همان کړ دیا و دعا کش پی اگات څنګه خوای ګوره له قران فرمه مدح او کسانک والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان خوي جورا فرم أوانا إنسانان كن خوا متحيانك كدعاء كن لو خوانو ودعاء كن سبقونا بالإيمان أوانا كبيش من مردينا خوي جورا ليان خوش خوي جورا دعاء كيان بي أجين وخوي جورا القرآن فرم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات أي بيغمبر دعوي لي خوشبون بك لخوا لو خوت ولو إيمان داراني جدوابك إيمان داراني جنوب ياوش كخوي جورا بهوي دعوي توه لخلق خوش بي إن زا أفرمي إما لنواجه لبرتي أري إهدينا الصراط المستقيم ناري إهدي أري إهدينا خواهي إما هدية دا أري سوتو أبي بلاي كمي ما في برا لسر برا أو اللي يكتر ببارتو بري خواهي هداياتي منو همو مسلمان تو همو الرجل لنواج دعاء كيري خواهي هداياتي منو مسلمان بدي إن زا خواهي تعالى فرمي وكو بيغمبران سلامي خواهي نبي الله خواه بارينو ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب خوال ايما خوشبي لإيمان داران لداكو بابمان يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم أفرم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك اللهم آمين ولك بمثله هيز إيمان دارك ني الدعاء لو كسيك بكابة پنهاني دسي خوي برنكا لخوا بارتو إلا خواي قورا ملائكتي شيداني اللي سرسري أري اللهم آمين خواي أو دعاي لي قبولك ولك بمثله ولو أوجه وكو خوي قبولك لو يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة دعاء كردن لو براي خوت مستجابة هنده كرين لبر أوي كمن دعاء لو تو كم من يعني بزماني تو هيز جناح يك منا كردي بزماني خم دعاء كردي كسيك بو باتشيك ببارته ولا لو خواي جورا لو كسي شيتر أري يك لا على أو هو كاري قبول بوني دعاء ويا دعاء لو خلق بكي شنكو ملايكتك أفرم خواي لو خوش وكو خوي قبول كي ما في برا لس براي أويا خواي جورا إما يكردي ببراي يكتر إما لبراي شيري جورا ترين يعني للشرع ده حق المسلم على المسلم بيغمر فرمي حقي مسلمان لسر مسلمانة ولو روجي قيامتش ليتا برسي حق ما في مسلمان لسر مسلمان يك لو حقانا أبي دعاي لوكي خو أقر هي ستبين كري الرزيل بي توانات نبي سرداني نكي يارمتي ندي خو دبي دعاي لوكي يعني دعاء إنسان رزيل بي بدعاء كردين يجبري خوايا لي خوش بي جياني خوش كي مشكلة لسر هر قري شفاي لو بيني بي بي بهش دعاء كردن حقه كشي إيمان داره كبيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في التوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إنسان إيمان دار وكو يك جسد ويأبي لو يكتر ببارته لو بارانه لو يكتر والله اشتيشي زور باشو أو ينكين أليه السلام عليكم. ماذا تقول عن الذين يتحدثون عند أداء الآذان ولا يردون خلف المؤذن أجاركم الله؟ يعني أري برسيار لو كاتك بانغ دري هندي كسي يقسى أكو زوابي بانغ نادا طبعا برزان بانغ دان يكا كلا شعائر هرق وركاني إسلام حمو الرجل بينزار لحمو أنحاي عالم
الله أكبر الله أكبر حي على صلاة حي على وشي زور قورا أو شعائر يشي خواي على سر زبي حدزيك على سر همو خلقو تكبيري خواي قوري تدا أكري لوي إعلام بوقت صلاة الفريضة أقدر كردنوي كوقتي نواجي فرزو يعني هندك لزاني أنا فرضي كفاية وهندك كرين سنتي مؤكدة زواب دعنا وشي هروها خير يشي زور قورا بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن هر کس یک جوی لبانگ دامو بانگ در چی گو ایوش وکوی جوابی بدارو تا پاداشتی اوی تان هبی فرموی اینزا اگر فرموی حیا على صلاة الله اکبر الله اکبر وکو او برینو کوتی حیا على صلاة برین لا حول ولا قوة الا بالله كاتك تواويشي كرد بانجك ثم صلوا عليك بانجي تواوي كرد صلواتك لسر من ليب دنبرين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كم ترين كي أو يجدر درجبة باشان ثم صلوا سلوا لي الوسيلة باشان دعوي وسيلة له من كان وسيلة مقامك فرمي ده هر كسيشيش جوابي بانج بداتو دعاء صلوات بداو دعوي وسيلة له من كا حلت له شفاعتي شفاعتي من له أوكس حلال بي يعني واجب بي من شفاعتي لو كم للرجل كسيش ايش بيغمبر صلى الله عليه وسلم شفاعتي لو بك افرم شفاعتي لامتي لاهل الكبائر شفاعتي من لامتك يخم لو جناح غوركانيش جناح غورش كر بك بيغمبر صلى الله عليه وسلم شفاعتي لو كم ذاته اوهم خير الدسكوي خير مؤذن الدسكوي خير شفاعتي بيغمبر الدسكوي صلى الله عليه وسلم سبتن دقيقه وكو بان اونيك كاتك شعائري خوي وما يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب خواهی گوره فرمی اوی تعظیم شعائری خواهی گوره بکن نشانه اوی تقوی لدلیه کاتک بانگ دره و باشتره براستی جوی لبانگ را بگری زوابی بدهو پاشان دعاش که صلوات لو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاشان دعای وسیله بکن و شفاعت که خود ورگری لای پیغمبر انشاءالله اره ما مستا صلوات لی برزد خلکانه کر استاش هی استاش لتوحیدی الوهیه خلل یان هی بونمون سوين بغيري خوا دخون يان حيوان بغيري خوا سر دبرن يان ولاء يان بغيري خوا هي يعني هتسن أو زي أو تفاصيل زوري ده ببرزان توحيد يعني يكتاب بارستي خوا بتنها بارستي أما هم الرجل النواج كارين أشهد أن لا إله إلا أو بنزي شهادة بنزلو بيتر بنزي شهادة أو بنزت شاهد للرجل قيامة كتو خوا بتنها بارستي حتى دروس نزان يعني أهواب كي چونكو دبي أو پنزب نوقيتو لوي يك تابرستي خواي قورة لقيامت أو پنزب يتريتو خوابة تنها أبرستي هم للربوبيت وهم لألوهيت وهم لأسماء وصفات الربوبيت يعني پروردگاري همو أو زيهانة هل أصوريني تاقانة الله أويك أرزو آسماني دروس كريدي همو مخلوقاتك هر الله أويك شايستي أو بپرستي ولي باري وخشوع وخضوع بكي هر الله غير إخوانية أو يترهم وسيلة جانا لو التوحيد الألوهية ما بس دي بيئة وإفراد الله تعالى وحده بالعبادة يعني تنها خشوع وخضوع وتوكل وباران واعتماد اعتماد وبرسيار كردنة هر الأخوان إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله هم الرجل نوجر إياك نعبد وإياك نستعين هر أتوى برسين داوية أرمتيش هر لتوكين هم بيغمبران لو أوهات يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره عبدياتي لو خواب كان غيري خواب كسي شيترني عبدياتي لو بكي كسي كي همو كسي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد خواي قورا فرم همو وكو يكتر فقيري بردمي خواي قورا كس روحي خوي بدسني كس جاني خوي بدسني كس لاشي خوي بدسني فيروسك بسيتنا وقال نخوش بي بلايك توجي بمري ملك الموت بي تسيد بسر دي بير بي هر تسيد لد بي همو تان وكو يكن چه هي بري والله أمن يعني بتلتي رازي شي تدرس كرابي شي هبري والله من اتوانم نمرم من اتوانم بير نبم اتوانم نخوش نم اتوانم خم نخم اتوانم خومني اتوانم برسيم نبي اتوانم هناس نخم انتم الفقراء الى الله اما هم ما نوكو يك فقيرين بس خوا الصمد يعني هم كس حاجه يبقى او ايش حاجه يبقى كسني لو براستي ابي انسان وكو برستلو خشوع وخضوع وكو ابن قيم فرم قطع العلائق عن الخلائق ابي قطع علاقة بكي هيت كسيك نافع ودارنيا غير إخوة أليس الله بكاف الحمد عبدا خواي قورا بس لو عبدي خواي لو بلام درباري أو برسياري ديد كأريس سوين خواردن بغير إخوة شرك نيا بلام هنده كرين شرشي أصغر وهنده شرين قناحي كلا قناحي كان باش نيا حسوين خواردن بخواش باش نيا
إلا لحالتي ضروري نبي خواي جورا بي خوش نسوين بخوي سوى خواي وينية تو بارا بازار بي هرات كي يشتي بي بفروشي والله بوندم كريو بقرا يعني وكو شاعري كفرمي أري هندي كسي خواي وبيرناتو إلا لو سوين دي بدرو بازار هرات كردن نبي وند ذكري خواي ناكا وندي لو معامل وشد بخواي وينية يعني بكاري بيني لو أوشتانا نعوذ بالله يعني سوين خواردن خرابة زعب غيري خواش سوين بخوي قناحي شكا لقناحي قورا كان بري بساري بابن باو عاسماني باو مزقوتي بكعبي أو أنا درسنين بلام يعني ناش قاتا أوي بري والله أو كسا شرشي بيها كرد يعني بري كاس ما بستي أوانية بري والله ديهن من ريزي خواي بلام هار عرف وعادتي شي خرابة وخلق راهاتي وبترشيبكا ولا أبراء أو برياء ولا أبراء يعني لا تسني زيك كيو لا تدور كيو إما هم ما لسر ما نوازبه براء ما نهبي دور كوينة ولا ظلم وخيانة وشرك وكفر وهم خرابيك بقدر توانا يخد لي دور كيو ولا أتهبي لو تساك كردن لو خير زعت شيء أي كان أي كان من علاقة مني أبيت ولا أتهبي يعني نزيك بيو لكاري باش وخير وقرآن ودين والرازوي زهر كسيك بيكا أو أشتيشي باش وأبي لويش نزيك بيو هر كسيك أما أبي براء من هبي دور كوينو لظلم وخيانة وغش وخرابة ذا أو كسيك أيكا نا أو كسيك أيكا أبي دعاء خيري لوبكين دعاء هداياتي لوبكين دعاء إصلاحي لوبكين أو أيكا الرقمان لويني يما الرقمان لفعل خرابة كيا زيرانك تخرابة يكا نابي الرقد لزيرانك كيبي أبي الرقد لفعل كيبي ودعاشي لوبكي بريخوايا أو فعل يتسابكي خزانك تخرابة يكا خنامي خوشويستي مع بينتو او تيكتي ابي ريك رقت لا اوفع لخرافي بي ودعاشي لوبكي واصلاحي بكي ومامرش غاريكي ماملي انسان ايمان دار او هي ولا ابراء او معنى كيتي ما مستل هفته رابردون وجع عشاء بزمع تقديم كرا غريمان يشكات جوره و بون منا بون وجع مغرب وتوش للركعات يكم وجع عشاء لكاتي سلام دانو مأموم كسيبك أجر كاتي أما نوجع عشاء ما نكر أو مغربي طبعا مغرب سير ركعته وعشاء سارة أو دسي بنوش كرد إمامك هستها أو سي كي تواكر نيتي مفارقة ديني أو هرناستي تو كإمام هستها ولو ركعاتي سارة أو دادا نشي لضلي خوي أرنيات موية مفارقة إمامك طبعا مفارقة إمام برزان هركسي لنا نوجع جماعات إيشي شي ضروري هاتا بيش ديتي شورتش كارباي من دالك بربيتو شتي خطري لفكر تزور ضرور بو لضلي خو يكسب نيتي مفارقه امام ديني ببلبل نوجكيكا نوجكي خو يكا سلامداتو اروا دروسات لجماعات وازبيني هر كنيتي مفارقتنا لجماعات اسيدري لو خط ببلبل نوجكيكي اروي اوش كان ويكس كان نوجي مغربكا بلام امام نوجي عشاءكا او نازاني كاتك إمام هستاوى نيتي مفارقة ديني بلام بالنسبة أويك خلق زور دعواي تزمحو أو أنا براسي من هر لميجة ولساري بارا وش باس ما قلت إما لقر أوانين سو شرع رخصته وعزيمته تزم كوكر نوي نواجه كان رخصته سنة نية يعني أوانية بري والله متساو لبيغمبري كم خير مقاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم مشرع بوا شرع داني أباش دي چواي بكر دالوي خلق بزاني كوا اگر نه پیغمبر صلی الله علیه و آله قصر جمع نکردیا بردام اصلی نوش کردن ان صلاته كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابك لكاتي خوي وپیغمبر صلی الله علیه و آله پرسیارین تیار رسول الله باشترین خیر و عملتی انسان پی لخوان زی بیتو فرمی الصلاه في وقتها نوش لوقتی خوي گورتری خیره بلام تو لحالته چی ضروری بزانه اوش هي يعني زارك بكي دو زار لو بزاني اوش رخصتك الى شرع حالته چی اضطراريه ضروريه خلق ازي بلام وشيليني براستي وقتك بو هوسيك يعني استاج بداخو او صالو با لمزقوت كان هر ما مستسر ما جمعي كينو بارانك دي جمعي كينو اري اگر كسيك بدواي تخفيف شريعه بكري لو لبر اهمالي ولبر قالت كردن ولبر طنبلي طبعا او حرام باتفاق مسلمان بلام اگر بري من رخصتك ورا قرم هتا خير بقاتي بهر حال او باشتره بلام بداخ وبشي شي زول مسوا اري لكوري كودي الله عيشي اجش نائن وباوش مال لكور بيتو يعني نوج لكور جاء ما دام انا بيزار بي لنوجي هنوجي والله اگر نوج با اعتقاد وايمان بمحبته اقوكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم نري اريحنا بها يا بلال نك اريحنا عنها بري خوا اي بلال ورا بانك دابا ظلمان خرج بتينا اللي قاي خواي قورو برامبر خوا الراوستان يعني لو براستي برزان
قد أواش تيجي باشنية أو بقرام بدواي تخفيف كردي يعني هر أولا نوع جمان ما علاقة ما لقدي أويش أو هالي بكين هر زمعيكو قصريكو أويش وردة وردة برو بعضي بكين أخيري أويش نامينه خواب من باريزي آيما مستعواني كدسنا داخوازي كتيان نايدن ببه هيت بهانه ديانه خزمتي خوين بيبكن يان دلين أو مادام دالغي لكتا كمان داو نايدن برزان او شتا بداخوا لزاهليتي بيش عرب لكاتي خوي هبوا اگر كوري بيقول او كسمبه ان زداكو بابك يعني ونهتيني يعني او عادتك هبوا عادتك شي خرابه هركاتي كرو كسيك ضليان متعلق بو بيكتر او بيوتري اگر خوشويستيك خوشويستي شي طاهيري نقاي صفابو شرعا خوشويستي باك هي لشرع دا ببه هیچ علاقه کبی کرکت چې خوش اوی لبروی دیندار اخلاقی باشه عائله چې باشن و هر وخت سکش تماشه کرکه ک آداب و روش تکي بدل یکتر یان خوش اوی ما دام دل یان به یکتر گیشته حالت عشق و خوشوستی به یکتر حقوی دا کو با و زور به حساسانه و مامله بکن زور به تاو کراوی به حکمت و يعني ظلم نكن ديكتاتورية بكارنين رأي خوان فرز كان هيز حساب له الرغبة كروكس نكن شتيشي خرافة سنكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم برسيار يعني لكر لابن عباس وحديثة صحيحة فرميان سير يا رسول الله كروكسيك يكتر يامشي فرمو لم يرى للمتحابين مثل النكاح نم ديتيا هيز حلق باشتر بي دو كروكسيك دل يعني بيكتر متعلق بي إلا بيان دي يكتر لحموي باشتر باشترين علاج ونايد بيكتر اما ديتيت مال والله تبي تايبتي استا وسائل والله تليفونيا كرديلوم تي ما مست ظلم بكسشي وبو ني عندامي كسكشهر وها هرسن كردمان سوين بيج ني عنديني استا او ميردي كردي من جنمين يا بلام علاقه من هر معايا نام انيري نقص اكا وري من حالم وتمكاك وحرامه زور نصيحته امرج قالمتي والله ما مست اخوا بيانغري او انا هول ماندا هم او هم امل يعني إن زدواتو شي بلاء بنتو شي كارسات بن كتب وخوي سوتان دي كرهب وخوي كشتيا فتنة وبلاء دروسة بتو أو بلاء أنا لولو خود دروسة كي أجر أزاني ولي كتو كري أجر أزاني شتشي معقولة كرة شي باشا بنية تحتية شي حرفة وبيشية شي فعلا هاوكو في يقدين حساب لو رغبتي أو دوانش كسكو جيانك اللوانة تسميني أمري بلام أجشتشي نامعقول داوا أكاو كرة شي ناشايستيو فعلا عذر شي شرعي بدستويا اموش غريب كبلان بحكمته و اوشتكني و يعني محرومي بكيب الراسي يعني جناح تقاتي حساب له رغبتي كروك سنكي ابي لقريان دابي تابع حكمته وحلكي اگر تخواب رك بين بيش وبي او مسلمانا نتسيتر لبيش در كران رجك بين بيش هل كسو لأست خوي برك بيت بيش ارما مستآية گناها کسی لسر داخوازی کتی به او توبه تپش بلام یه چه چی تر تماعیتی دا به اویش بچه تپش و بیه به تی چی بداد طبعا کسی اگر بزانی کسی که توی داخوازی آفرته چی ابی تو راب وستی پیغمبر فرمه سلاسم حتا او کسی دوره کوی تو یان زوابیه دنو داخوازی لسر داخوازی حرامه يعني دبي مراعاتي ما دام علاقتي كتي تشيش دروس تبي بغزور حقوقي ندروس تبي او انا حرام لشرع دا اقر حتى پیغمبر فرمى صلى الله عليه وسلم المؤمن اخو المؤمن ايمان دار برايك تريا فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه دروس لي نكرينو فروشتن لسر يكتر نخطبه لسر خطبه حرامه اگر ازانی کسیک سیاریک افروشی لو دروس نه بری مفروشوی من بگرانتر لی تکرم یان مثلا اکری بری مکرم من بهرزانتر ادمه او انا حرام هتا لی دور کویتو و اگر بزانی کوریک سویت دا خوازی کتیک اتو حرامه بس یدا خوازی هتا او یان یکلا ابي تو چونکو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی او ها مکن و توش الحاح براسی من زور اموجگاری او کورکسانا اکم زور الحاح لقدری خوا مکن زور زارو بو کور او نه دالغی لکتیک دا هر امیو هر برو پیش اسباب کان بدز بگرا هاول بدا اگر بو خیری تیری اگر نبو حتما الحاح لقدری خوا خرابه ربما نوسری على تاری او جن نوسری على خوشی چی هيا همو مالی خوشی کی لسرف کی من دالی نابی چه ششی هيا آفرت اک لایق نیبتو مستقبل تو دیاری لخوا دیارا صلاة الاستخار بکو لخوا پار بو بو نبو بریار بخوا دیارا وخی عسى ان تکره شیئن و خیر لکم
او آیتی که لبری که بردام اگر شلوش تک توی نبو دیار خیری تی دیا او نا الحاح مکل لش تک بعقلی خود و بعاطفی خود دویا توشی نتیزه اک ابی او کاتی لخوای پاره و ظلم تازه کار لکار ترازه اره ما مستمرون شوان لدل و ذکر اکم آیه قبوله بله عبادت دو زوره عبادتی بدنی هي عبادتی قلبی عبادتي قلبي اويا تو دلي خو صافك يادي خواك خوي اصلي ذكر لدلوه لدلوه ذكر بكي وفكره لسخواي قوربي وتدبر لمخلوقاتي خوابك ولقوري خوابك بلي او الذكر وذكريش باقر بزمان بيري تنها زمان له تاكيد ناو قلبا اقرنا هركس ذكر با زمانش كابا دليش بكابا تنها هر قبولة انزا براستي ذكر كردن خوي أصلوه لدلا ودس بيبكا اري ذكر كردن سيشتي بيوستا زمانت بيري دليشت لقريبي وفكريشت لقريبي وزورج ذكر كي إلا او انسانا دلي مطمئن بي اگر كاتك انسان براستي با اواني كارين سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعني او هيت سنية او ذكرة والله اعلم لو ناتي خيري شي بقاته شوفوا ذكرك إنساني بين جورة إنسان خوي جورا فرم ألا بذكر الله تطمئن القلوب أبي أود الله مطمئن بهادئ بي بزاني تؤري سبحان الله معناته يعني باكو بيجرديلو أو الله أي كاري الله أكبر يعني خوا له مش تجورة ترى تجورة يك أو خوا أبي جورة إخوات لبرتساوي كاري الحمد لله أبي نعمتك كاري إخوات لبرتساوي أو هم نعمتي خوا جورا زبر الحمد لله يعني أو ها ذكرك أكيد ببي دلو ببي فكره ببي يعني هيت خشوع وخضوعك والنخير يعني أبي ذكر بتاعي تشوف الذكر بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم ذكر كردن لس ميزان زور قرصة لس زمان آسانة للاي خواهي قورش زور خوش ويستا سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم أو ذكران بتايبتي أو دو ذكرى خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان على الميزان لس ميزان زور قرصة وللله خواهی گورش زور خوش ویسته جا اگر بدل بی که یو پاشان بزمانی شو بیری باشتره آیه درسته ماونستا آفرت کار بکه لدره و کدز بی انجن بی پرسی پی آیو خوی بکه یا نکه اصل وایا برزن آفرت اصل وایا لمالا و بی خواهی گوره فرمه وقرن فی بیوتی کنه ویقار و گوری و سنجینی آفرت سايكولوجيتي آفرت جسمي آفرت فطرتي آفرت خواي قورا لأصلا من نارين استثناء بلام لأصلا مال كبخي وكردني من دالو مال باك راقرتنو يعني أصلي مالا أشتدري بلام أصلا كي أوين دريا يعني كخواي قورا فرمي درست نيا آفرت بتي تدري ببي برسي وليكي أجر كذبي يعني ببي برسي ميرد كي درتون شرعا درست نيا لبرو خواي قورا فرمي الرجال قوامون على النساء بياوان قوامية الرئاسة الربوبية يعني رب البيت مالا درست نيا أجر يعني مشيني أشي قورا لو بياو يعني إخو أجر آفرت يجبي أرين لو آفرت بلام ديارة بياو قنزاو ترى لو إخو أجر لما لا تشج دو سر كردها بن خواي قورا فرمي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أو أرزو آسمان أقر دو إلهي هباته كسو إلهك أيقو باران يباري ما يوشي قنا باري إلهك أيقو روجي درده ما يوتر قنا بي دربي خو أقر لما لا تشج وكو عقيدة بيرجنا مشهورة وتيان كو زاني خوايكو تاكو تاكو والله بآشي مار مام عولا أزام تمام عولا هتابتن هي آشي هبويز عيبين أبو كبولا شريكة چي بيها كرد روجك شريكة أيقو كمو يوتر أيقو ناي كمو بشر ده هاتن تیک جیران آشکه قبعته بو. اگر لمالی چی شد دو کسر کرده بن رئی لدست پیا و لدست جنیبی جن اره او هاو پیا و شر نخیره واحد سی لده وزعکه تیک سی حر ابی یک لاکر وی برگار لا یک چی بی دیار پیا و گنزاو تر و آفرت ابی اطاعی پیا و خوی که پیا وش خو یعنی پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعت لی مخلوق فی معصیت خالق خو منار جن اطاعی پیا و بکن لشتی خراب و باش تنها لشتی باش بلام که اره متسو داره عذرك هي اگر عذرك مقبول هبو يعني بيا افرد اگر بيا غوتي متودري ببي اذني متودري بيوتري ناشيزه ناشيزه اويا لشرعا يعني بجناح شي توشي جناح شي زور غورا ابي وحقي لسر ميرديش نامني حقي نفقه وسكنه وانا لسر ميردي نامني لبر ميردي و بي خوشني لبر شتك پیغمبر فرمى صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج من بيته وهو كاره إلا بإذنه
هر آفرتك إيماني بخوا وبروجي قيامتها بي نابي إذني بياو كسيك بدا بيت مالي كبزاني بياو بياو كبينا خوشا وهر آفرت إيماني بخوا وبروجي قيامتها بي نابي لمال ودربتي لو سر هيت كارو إشك ببي إذني بياو خوي دبي إلا مسلمانان أفرمن إزماعيان لسروي كبرس كردن با بياو خوي وازبا إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فليأذن في غمرة فرمى صلى الله عليه وسلم أجر آفرت كان دعواي مزجوت يعني ليكردن هات نزم عود درس ودورو أواني دينيا ليكردن فليأذن با إذني بدأ إذني بدأ جاء أجر في غمرة فرمى لو مزجوت ونرجي زمعة أجر دعواي ليكردن إذني بدن إذني بدن أي لو شوينا كاني دي دبي لو شوينا ترحر بلاي أولا ودبي آفرت إذن وربجري ببي إذن درسني إلا اللهم أجر لك يا وكي خوي الرأبيني يعني نار راس تو خو إشارة شيء بيدا وتي أجر حالته شيء ضرور بو نخوش يقبوش تجو حالته شيء زور ضرور بو كشتد كرينا كأجر بخوي إذن ده وقيدناك أجرنا لو وظيفة وإيش وكار زانيان سمر زيان دانيا هر آفرت كبير وباركي حلال بيو بتسيتدر يا كم يان أبي أو عملا أو عملي أيكا لخدي خوي مشروع بي أو إيش أيك لدر أكا إيش أيك مشروع بي ایشک نبی سکرتیری پیاوگ بی از بین بین پیکا و لجور بن یا شو بمینه تو لگ پیاوان یا تکلاوی پیاوان بنا شرعی روب دا همو دمه قصه کردنو پیکنینو گالتو یعنی اوانا او شرعا او کاتی پارک حرام بی یا خود لبارک ایشکا یا لشوینک ایشکا یا لو ایشک بانجی کن وکو بعضک تلفزیون و رکلام هیا زوانی آفرت تماشا كان لقى آفرت بو شرطي عندك شويني بدره وبي لو الركلامة شيبيب كان يعني إذا خلق تماشا أوكا تماشا الركلامة كناكا يعني أوكاتي أو باركي حرامة درتوني شي زائزني دوميان أقر آفرت بآداب شرعي درتي بزلوبرج شرعي حتى الرويشتني خواهي قولا فرمي ولا يضربن بأرجلهن نابي بيشي لعاردي بدا ليعلم ما يخفين من زينتين زينتك يدركبي أي الرويشنة هادئ بي فلا تخضعن بالقول قسكر دنيشي نقوري ومكياز وخور رازان وسرنزي خلق راتشان أبي بزلو برجي شرعي وبرويشتني شرعي وبزيك بروانك وتخلوه وتنهى وفتنة قيدناك سيميان لحساب ضرورية نبي طبعا أقر جنب استدري لحسابي ميردو لحسابي من دالي إهمالكا وميردي إهمالكا ومالي إهمالكا هموتي والله من أسمدري بشيتو ماري بري من هرمان ديما او واجبه چې به زهش وکو کس یک نو ژوند ورانه نه کبري والله سنته کوم کړ دیه والله سنته که شي لقبول الله بي فرض که شي لقبول الله بي لو او یان واجبه او یان شته چې حالت چي طاري او سونه دره خو امش ازاني لعرفي امش تا استا او اني کوا شرين والله ما مست افرت شتن صالح خين دي تي باب شي خو منار نسي افرت ما مست او بلان باب ضوابط شرعي بي تدر لا مانع بلان سونه دره کشي حالت چي يعني طبيعي بنكنا طبيعي بي لقسروشتي أو بقنزي إن زواشني كأرين زور بي زوري بداخل وآفرتان كأسن شويني بياوة قرن أقر أو بياوة أو آفرتان نبي مشينا بياوة كخزان بيك بيني وباري آفرت لسطا أقبرم هشتاشي همونا لسطا هشتا أقبرم باري آفرتان زيهيت ناقري لخوي داو للروزي داو لوي داو لجلو برجي داو للري داو لا يعني اقر افرته او بارشي نبي بيا وكهر بخيو يك اخو لو جني هنا اي كابرا جن لو ديلي اقر نتاني جني خوي بخيو كبار حم اري ما مستا برسياركم هي برسياري شي دورو دريجي نوسيا داري من خيزاني من بيستو حفصالة دستي بدستم نكوتيو ليكتور ربوين ديارة اری تاکه و خرابی تیه نازم بوم روم بکوا یعنی بداخل او زورا یعنی ایما ابینین یعنی بعض آفرته هایان پیاوه لکتور را ابی بحفته پیکنیاتو یعنی او حاقیدیه زور گناحشی گوره پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم نابی لو انسانی ایمان دار لکتور تو را بی فوق ثلاث ایام لسه روش زیاتر نابی لانسانی بیگانش چونکو او کاتیه بی انسانی چه حاقیدی پیسکی بدماری إنسان يعني دل بيسي تون أتو إنسان لسير روش زياترة بتصفية داروني خود بكي وخلاص خود زال لهر كسيك توربوي هتا حياتة ما حاقد بي معنى أبي إنسان يعني حق داوي وبغزاوي ورقوقينو يعني حر شتها الله مجري نخير أبي إنسان يكبي وانا بي إنزب زانا تكتوني ما بين جنو مير بشا چي نفسيتي خويانا حكمتي يعني لبيك وجيان نازان ديك بجين وخطاي قورش لبياوا تشك بياو
مادام سروكاري مالا أبي أموري إداري خوي الرقبة قد أو قليل نكن بيا والله جنم خرابة وكاكا أو جنتك هنا خود إداريك خرابة أبي تاكي بكي يعني أبي خود بزاني يعني شون إداريكي لو بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم إبليس عرشي خوي داءني لسر أو حديثك صحيحة أفرمي خلق وبعث سراياه سرايا كان خوي نيري يكيكا يكك ديتو أري أوام كرد يعني فعلت كذا وكذا يككم بكشتن دا حرام بوي خوار درون بوي كرد أري ما فعلت ما صنعت شيئا حتى يجي أحد فيقول حتى يكك دي أري أسيت لا إبليس أري كجنو ميرد كتن خلاف طبعا أقر جنو ميرد بخوي خلافي نبي الشيطان دوريني أري كتن خلاف وحقد وكراهية وقصب يقدو قرتن أمنش ما تركته وازم لنهنا هانم دان حتى فرقت بينه وبين امرأتي حتى ليكم زياكر نو حتى طلاقي هات سزمان أولت وربو أري نعمة أنت فليلزمه أتو باشترين كسي إلزام بوي كبردوان بلا سراوي لو أبي هم جنام بزان براسي بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم آفرتي كاتو يا رسول الله تشتي كم أسمى بهشت لعاقل زهنم رزقار بي فرمي ميردتي يوتيب الله وميرد ما فرمي هذا جنتك ونارك أو آقلو بهشتي تو رازيب كخواي قبر أدبات بهشت ليتو ربي ناسي بهشت أتينا وعقل زانا أبي براستي بلام إما نازاني زور زاري شوية خطاي بياوة خشرتني هم زاري خطاي إمام عمر فرمي كسي كاتا لا تساوي لسر دستيبو قوتي تساوي درينا برواي بيما كتشي واري وش هردو تساوي ويت كي درنا هنا يعني توش يعني معقولة ناتواني إيشي خوت حلقي أي تو لو قوري مالي أي لو قوامية تتيا أدي لو ميردي أدي لو بابي هول ده حلي بك بزانة شلون حلي كجنيش ترديني بزانة خلق بانجا كيف اسألوا أهل الذكر يوكو خوي قورا فرمي أبي برسيارك الإمام استاذ من خيزان مردوة باري ماري مؤخرة من دعوتي ساتي بكم برزان زور كسي أوي إهمالك أجر كسي خيزاني هبو باري مؤخرة قرد لسري قرد جني خويتي وازب لسري بيداتي بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم دبي بيدا أجر مرديش دبي بيدا وميراد قركاني أفرم أيما رجل تزوج امرأة على قل من مهر أو كثر على ما قل من مهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها بل خدعها لقي الله وهو زان هركسيك عفرتك بيني لسرماريك وعدي بيبدا لن يتشيها بنيدات بري نايدمي تسن ماري مؤخرا نسيب ابن نسي نايدمي بيفعل اللي بكان لقي الله وهو زاني أقا بردمي خواي قولة للرج قيامة حساب الزنا اللي أكره زنانية بلام قناح زنا يقاتي تنكو لبرو عقد شي مور كرد لسر فعل كردون وخيانت براستي شتي شي قولية أبي وريا بي هريا شكلة أرما مستمن لقل دايكم خانويكم خانوي باوكم دام فاري زورم لسرف كردية دو دفتر نزيشي لخانوكو استاج أمانوية ميرات توزيع كين نازم من تون حقيقهم هالقرموة بداخوا بريزان او برايا او كردان اشتي لقرداتي لسر او خانيي اشتي شي خرابي كرديا لخانيك دانيشتي اگر همو ميراد گره كان بضل و اذنيا ندابي او كرو او داك لمالي غصب كراو دانيشتن مالك غصب يان كرديا چكو غصب الحياء فرق ني لگر غصب الاستيلاء ظلم او انا بغ حياء و بغ تسچي حياء دانيشتين لو خانيه و بغصب حسابا و او پارش که صرفت کردی لو خانیه هموی بلاش روی اگه ببه ازنی ما صرفت کردی تو پاره لسه خانی کابرسی لعادی کابره چی پاره صرف که هیچ اتنا کبی کابره هر اتوانی بره خانیه که لابه لسه ایره اگر همو تصرف کردی اگر صلحت لگب کن گردنت آزاب کن او کاتی دبی اتوش کری خانیه که بده چند ساره لکری بوی و اگر کری نده هر گردنت آزاب کن او کاتی اقرسینی عاردکا مثلا اگر برن عاردکا بتنها سی دفتریکا بخانیه و سی و بیز ورق سی و پنزیکا بیتی خود اگر گردنت آزاب کن اگر صلحت لگب کن اگر نبرزان هرک باوک مرد ابی یکسر میرات توزیع بکره داک هشتیه چی هیا هشتیه چی لو ماله هیا مادم من دال هنه باقی که دی بسر کروکتان توزیع کره تو داکه که امینه تو لوی هموی گناح باره مگر یقینا بزانی کروکتان گردنی آزا اکن
كويان كاتب زاني بدله لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه قرنا حلالني ودرسني وابي باشان صلح كان لقريك دي برشي زور لايما خوان توشي او حرام كرديا لنا وخاني كامينينو ان ذكر ركاري والله من بارم لسرف كي زاخو بخ لخاني غصب كراو دانيشتي ببي برس بارا سرف كرديا وكريشت ندايا وماري اوهم خلقشي تيدي هر ايتونيا اهمو ميراد گره كاين تيدي با بارش لسرف بارا سرف كردنا كشت حرام وزائزنيا بلا ما دام كرديت ان شاء الله تكون خدمتي داش خوش كردي او اني ديش حق ويا گردند ازا كانوا صلح كانوا اگر بيان كريشتكت بدني اغنا عيتنا كوي لشرع دا چونكو ببي برس اگر بمرز شرط صرفت كردي وببرسي اوان بقرد دا بنتي قينا استاتواني هرگيريو ان شاء الله برسياراني ما بالو كات تشيلي وزاره شي تربي خوي گور لما قبولك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: نزاي إواران هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوانيت لجنوكا دا پاريزري حتى إواري ليدا بيتوا و هر كسي إواران بخواني لجنوكا دا پاريزري حتى بياني ليدا بيتوا.

0: العظيم.
1: انفرمو ديا امامي حاكم روايتي كردوا لا عبد الله كري خبيب ودفرمي پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم فرموي بلي حاكم روايتي كردوا لا عبد الله كري خبيب ودفرمي پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم فرموي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق

0: عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب

0: ام فرموده يا امام ترمذي و ابو داود روايتين كردوا
1: هروهالا فرموده يكدا كامام ابو داود و طبراني روايتين كردوا پیغمبری خواهمو ایواریک فرمویتی امسینا و امس الملك لله رب العالمين اللهم اني اسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها
2: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير
0: أنفر مديا إمام ترمذي روايتي كردوا هر کسیگ ایواره بیقین و ام ذکره بلید شو بمری دا چهتا بهشتا و هر کسی بیانی بیقین و ام ذکره بلید او روش بمری دا چهتا بهشتا و ذکره کبریتی لا
2: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: ام فرموديا امام بخاري رواتي كردوا
1: اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك

0: ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أنفر مديا إمام أحمد رواتي كردوا.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أنفر مديا إمام ترمذي وأبو داود رواية كردوا. هر کسیگ بیانیان سی جارو ایواران سی جار ام ذکر بله هیچ تیگ زیانی پی ناگینه ذکر کش بریتیه لا.

0: ام فرموديا امام ابو داود روايتي كردوا
1: لا اله الا الله وحده لا شريك
0: هر كسي دوينو جيباني دجار ام ذكر بله دچاكي بود نسره ودخرا بيلا سرلا دچه ودبل برز دبيتوا وباندازي رزقار كردني دوكو الى لنا وكاني اسماعيل بيغمبر عليه الصلاة والسلام چاكي دقات وإيوارانيش بيلي هروايا ودبيت باري زريق بويل شيطان تاكو روجي لدبيتوا ذكركش بريتي لا
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: أنفر مدعى إمام نسائي الرواتي كردوا هروهالا فرموديك دا كإمامي أحمد رواتي كردوا همو إيواريك بيغنبري خوا فرميتي أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: وما كان من المشركين. أعوذ بكلمات الله التام المات من شر ما خلق.
1: هر كسيك إيواران سيجار أم ذكر بله أو أوشو هيش بيودانيك زياني بيناغيني ذكر كشبريتي لا
0: أعوذ بك

0: خلق.
1: أم فرمديا إمام أحمد رواتي كردوا.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه.
1: لا فرمديك داك إمام طبراني وأبو داود رواتي دكن پیغمبری خوا بیانیانو ایواران حوجار دی فرمو
0: حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

0: ونفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: أم فالمديع إمام مسلم روايتي كردوا.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
1: لا فرمودي كجدا كإمامي طبراني بومان رواية دكات أبو درداء خوالي رازي بيت دفرمت پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کس کات بیانی بسردادید دجات و کات ایواری بسردادید دجات صلواتم لسر بداد شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیداد.